آمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آلله خير أم ما يشركون.

يثبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.

هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

خَطْبُكُمَا؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك،

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة النمل وحتى الآية 28 من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، ونرجوه تحقيق الأمل في الوعد والمعاد، ونسأله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأسياد، سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، المبعوث رحمة فينا وبشفاعته يغاث العباد، المبشر بالأخوة والمحبة ونبذ الغل والأحقاد، أشجع الناس إذا دعا داعي الجهاد، وأكرم الناس طراً إذا عز مال أو قل زاد. بعث والقوم في ذل الشرك قد ساد، ودعاهم إلى الهدى فلم يجد منهم إلا العناد، أراد بهم خيراً وتربصوا به الدوائر على كل جبل وواد، وحين خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا كالرماد، نادى بعفوه وبالصفح الجميل جاد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، حيث الصلاة عليه لنا خير زاد. ما نادى للصلاة منادٍ، وكلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون إلى يوم التناد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفي فجر خير يوم طلعت عليه الشمس في فجر يوم الجمعة. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. خير مستفتح دائما القرآن الكريم، اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام محمد، من بلغ الفرقان عن مولاه. من الآية 30 من سورة يوسف يستهل لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإلا تصرف

يقول

قل

0: صدق الله العظيم.
1: نص حكيم فصلت آياته، تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله، لم يحصه عد ولا عداد، وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه، واجعله يا رحمن زاد معادي. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استبانا. نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام؟ وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما؟ كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما. كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلامة. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، في رحاب سورة يوسف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس من هنا من الجامع الأزهر الشريف، وفي خير يوم طلعت عليه الشمس. أخ الإيمان، إن ضاقت بك الحال في عيش تكابده، واستفحل الهم وانتابتك أطراح، فالجأ إلى الله في ذكر تردده، فإن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تجزع، فرحمته ظل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه، فإن الصلاة على المختار مفتاح. حتى أذان الفجر نبقى في رحاب الابتهال والدعاء، والشيخ عمر فرحان عبد المجيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. وهكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ عمر فرحان عبد المجيد لصلاة الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقبل الأذان قدم فاصلاً من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، رحلة الحج من أعظم رحلات العمر، رحلة اختار فيها الحجاج واصطفاهم من بين خلقه ليكونوا من وفده وضيوفه. إنها ليست مجرد رحلة سفر، بل هي انتقال من حال إلى حال، من الدنيا إلى معاني الآخرة، من الانشغال إلى الصفاء، ومن الضجيج إلى السكينة واليقين. لقد لبوا نداء إبراهيم عليه السلام الذي لا يزال صداه يتردد عبر الزمان، لبيك اللهم لبيك، نداء تذوب فيه الفوارق وتسقط فيه الألقاب، فلا فرق بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير، الكل سواء أمام رب العالمين، في مشهد مهيب يجسد أعظم معاني العبودية والخضوع. رحلة الحج ليست فقط أداء مناسك، بل هي مدرسة إيمانية متكاملة نتعلم فيها الصبر، ونتذوق فيها معاني الرحمة، ونجدد فيها العهد مع الله. أخ الإيمان، إن لم ترزق بزيارة البيت الحرام وبحج بيت الله الحرام هذا العام، فعليك أن تقصد رب البيت. إن لم تطف بالبيت لأنه عنك بعيد، فاقصد رب البيت، فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. اغتنم هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، عليك بصيام يوم عرفة، فإنه يكفر الذنوب سنتين. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وتليمان، أرى إخوانكم هنا في الجامع الأزهر الشريف وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم حتى إقامة الصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وحتى إقامة الصلاة نبقى في رحاب هذه التلاوة وفضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. إن شاء الله الركعة الأولى فيها سجد التلاوة.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.

بحمد ربهم لا يستكبرون. الله أكبر، الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قريت على خير صلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام، أحمد إمام، أحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبحة وطارق شحاتة. ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها السادة، انفصلت الآن موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للثاني والعشرين من شهر مايو من عام 2026. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح، واحفظنا اللهم من كل شر ومن كل سوء وبلاء، ولا تحوجنا اللهم إلا إليك، واسترنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك هما راحلا ويوما مباركا وقلبا مطمئنا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخير فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستعان بك فأعنته. اللهم اصرف عنا الهم والقلق والأحزان، وأنزل علينا البركة والسكينة والأمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 29 من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم

الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على

أرض عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.

ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

لا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 29 من سورة القصص وحتى الآية 19 من سورة العنكبوت. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في تمام السادسة بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه. فهنيئا لمن فارق مضجعه ثم قام وتوضأ فأحسن الوضوء لأداء صلاة الصبح قبل شروق الشمس بإذن ربها في السادسة إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال للشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، إضاءة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ حمدي الزامل يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل ما تيسر من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تتساقط أثقال الدنيا في رحاب مكة، فتتخفف الروح من قيود المادة لتبدأ معراجها الأسمى نحو ملكوت اليقين والخضوع. هناك تتوق الأرواح إلى سكينة وإلى لحظة تقف فيها مع ذاتها بعيدا عن صخب الدنيا وثقل الذنوب، فتأتي مناسك الحج كأعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته، فهي ليست مجرد انتقال مكاني من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة إلى الفطرة. الحج ليس طقوسا موروثة ولا تقليدا شكليا، بل هو مدرسة روحية عميقة مليئة بالمعاني التي تهز القلوب وتعيد ترتيب الأولويات وتغرس في النفس روح التواضع والانكسار أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. رحلة عظيمة إخوة الإيمان والإسلام تبدأ بالتلبية، وهي إعلان الإخلاص لله تعالى. فحين يهتف الحاج منذ لحظة الإحرام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنه لا يردد كلمات فقط، بل يعلن التسليم التام لله سبحانه وتعالى، ويجدد توجهه لإلهه الذي خلقه وسواه. لبيك اللهم لبيك، جئتك يا رب طائعا خاضعا تاركا أهلي ومالي وراحتي فقط لأجل رضاك. إنها لحظة تحرر من الدنيا وتوجه خالص إلى الآخرة، ففي التلبية تصمت الدنيا كلها ويتكلم القلب قائلا أنا عبدك يا رب ولا أريد سواك.

0: نسأل الله تعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا وكل مشتاق زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة فصلت نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

0: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ يا رب وفقنا لقول ثابت عند امتحان العبد تحت ترابه.

0: قياما بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا من خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ودبرت فأتقنت، سبحانك. يا من تسير الشمس في فلكها، والليل في سكونه، والبحار في مدها وجزرها، كيف بي وأنا عبد ضعيف لا أملك من أمري شيئا إلا أن أرفع إليك رجاء لا يخيب ودعاء لا يرد؟ سبحانك، أنت الذي تعلم سري وعلانيتي وضعفي وقوتي وخوفي ورجائي. إلهي، إن كنت قد تاهت بي الطرق فدلني على طريقك، وإن ضاق صدري فافتحه بنورك، وإن قست أيامي فلينها بلطفك. سبحانك.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا مغفرتك بلا عذاب، وجنتك بلا حساب، ورؤيتك بلا حجاب. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب المبارك إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت وحتى الآية 39 من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.

يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم

تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون

يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون

الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون

ينظرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

عليكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

0: المضعفون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 20 من سورة العنكبوت وحتى الآية 39 من سورة الروم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 11 إلا الثلث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمعة سمية أحمد من دمياط، تقول في رسالتها: أنا أحب أن أستمع إلى القرآن الكريم عن طريق الإذاعة والتلفزيون وأنا أقوم بأعمال المنزل، بالرغم من أنني أنشغل بعض الوقت وأفكر في أمور أخرى أثناء تلاوة القرآن الكريم، فهل يجوز لي ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس هناك ما يمنع من الاستماع إلى القرآن الكريم من الوسائل الحديثة التي تبث القرآن الكريم، بشرط الإصغاء والتدبر والإنصات. ولكن إن حدث الانشغال عن الاستماع بسبب عذر من الأعذار فلا مانع من ذلك، لكن لا يجوز الانشغال تماما. أما إذاعة القرآن في المقاهي والمحلات مع انصراف الناس عن الاستماع إليه فذلك محرم شرعا. أما الجواب المفصل، فإن للقرآن الكريم آدابا عند قراءته وآدابا عند الاستماع إليه تليق بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى ليتضمن الهداية والرشاد وسلوك الطريق القويم في هذه الحياة. ولقد تضمن القرآن الكريم ذاته ما يتعلق بكيفية الاستماع إليه، وذلك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد اشتملت الآية هنا على أمرين: أولهما هو الاستماع، والثاني هو الإنصات، والإنصات درجة فوق درجة الاستماع، تشتمل على التركيز والتدبر والتعمق في فهم معاني الآيات. ولم يرد شيء عن الهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو يستمع إلى القرآن، ومن ثم يجوز له أن يستمع وهو يعمل أو يسعى، ويجوز له أن يستمع قائما أو قاعدا أو مضطجعا، على أن يتحلى في كل أحواله بآداب الاستماع. ولقد قال بعض الصالحين: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأنصت جيدا، فإنك لا تجد إلا خيرا يأمرك به وإلا شرا ينهاك الله تعالى عنه. وعلى ذلك فلا مانع شرعا من الاستماع للقرآن الكريم أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو بالأعمال التي لا تتطلب الانصراف عن متابعة القرآن عندما يتلى عبر الوسائل الحديثة.
1: يحدث أحيانا دكتور أن أصحاب المحلات يحضرون سماعات كبيرة ويذيعون القرآن الكريم على الزبائن عند افتتاح المحل مثلا بقصد حصول البركة واتساع حركة البيع، هل هذا جائز؟
2: من الأشياء الطيبة التي نلفت النظر إليها أن يربط الناس بين القرآن الكريم وبين مجالات أعمالهم وكسبهم في هذه الحياة، لكن ذلك لا يكون بإذاعة القرآن من خلال مكبرات الصوت التي قد تؤذي المرضى وتؤذي الجيران والعابرين للشارع، إنما تجلب البركة بتحقيق ما أمر به القرآن من الصدق والأمانة عند البيع وعند المعاملة بوجه عام. فالتاجر الصادق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل الناس شيء على الشراء والتعامل مع أصحاب المحلات المختلفة في الأسواق المختلفة سوى الصدق والأمانة، ولا يصرف الناس عن تاجر إلا لأنه لم يكن صادقا أو أمينا في بيعه ومعاملته. ومن ناحية أخرى نقرر أن إذاعة القرآن على الزبائن الذين جاءوا للشراء والحركة التجارية لا يخلو من إثم ومعصية، لأن هذا العمل لا يليق بالقرآن الكريم، وأي فعل لا يحفظ للقرآن هيبته وجلاله يكون محرما ويأثم من يقوم به، ومن فعلوا ذلك عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى وأن يستغفروه وأن لا يعودوا إلى ذلك مرة أخرى.
1: إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع خالد مرتضى من البدرشين، يقول في رسالته: سمعت الشيخ في المسجد يقول على من ذهب إلى مكة أن يكثر من الطواف بالكعبة المشرفة، فهل عند التطوع بالطواف يجب أن يكون الطواف 7 أشواط أيضا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالطواف بالكعبة المشرفة عبادة يثاب عليها المسلم، سواء فعلها على سبيل الوجوب والفريضة أم فعلها على سبيل الندب والتطوع. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والحكمة من مشروعية التعبد بالطواف إقامة ذكر الله تعالى. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل.
1: السؤال يا دكتور، كما ورد في رسالة صاحب الرسالة: هل أحكام وضوابط طواف الوجوب أو الطواف الواجب تنسحب على طواف التطوع أيضا؟
3: لا يشترط عند جماهير الفقهاء أن يكون التطوع بالطواف 7 أشواط، بل إن المتطوع بالطواف يساب على أي عدد طافه من الأشواط، وهذا هو الوارد عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. فروى الإمام الشافعي في الأم عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك مثلا برجل طاف 7 ولم يوفه فله أجر ما احتسب. قال الحافظ ابن حجر: وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من بذت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين. ففهم بعضهم أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء: إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه. ومن طريق ابن أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف 5 أطواف فلم يتم ما بقي. وبناء على ذلك فيجوز شرعا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أي عدد شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترا سواء زاد عن 7 أو نقص، ولا يشترط أن يتم طوافه 7، وإن كان الأفضل إتمام 7 خروجا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا في صحة الطواف أن يكون 7 أشواط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا سورة التكوير.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف

0: حرمة الزمان وحرمة المكان، وبهما يقوى شعور المسلم بحرمة هذا الركن من أركان الإسلام الحج، فيصبح المسلم ويمسي مرهف الحس قوي النفس، كأنما يتحرك بين يدي ربه أن رحل كان في طاعة، يحاذر أن يعصى وهو في الحرم وفي الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الحج منحة ربانية، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السابعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

above the water.

الله الله.

together for a week.

Allah'a emanet olun.

Allah Allah.

يحصل عندنا في المنطقه، يحصل عندنا في المنطقه.

0: الله الله، نسمع نسمع.
1: لا والله

Thank you.

0: من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
1: سيدنا محمد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه الإمام البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. بروح المحبة والرحمة ينبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، ويذكرهم ويوجههم ويعلمهم، فأحيانا يلقي عليهم العلم والمعرفة وأحكام الدين، وأحيانا يسألونه فيجيبهم، وأحيانا أخرى يسألهم هو ويطرح عليهم الأمر ليثير انتباههم وحرصهم ووعيهم. وكما يكون هذا في التعليم والتوجيه، فإنه يكون أيضا فيما يتصل بالرؤى المنامية. فإذا رأى أحد رؤيا قصها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليؤولها له وليفسرها التفسير الصحيح الحق. وأحيانا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر أصحابه بها كما في هذا الحديث. فهو حين أخبر أصحابه بهذه الرؤية لا يقصد أن يعبروها أو يفسروها، وإنما أراد حين أخبرهم بها أن يسألوه عن تعبيرها. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا مراده فسألوه عنها وعن تفسيرها وتأويلها، قائلين له: فما أولته يا رسول الله؟ فأفادهم المراد وبين لهم أنه العلم. وقد قال العلماء إن اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن العظيم، وقد جاء في السنة المطهرة تأويله بالفطرة كما جاء في مسند البزار من حديث أبي هريرة: اللبن في المنام فطرة. وفي الحديث: من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة. ومما يدل على تفسيره بالفطرة ما رواه البخاري في الأشربة بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء، وهي مدينة في بيت المقدس، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. وفي بعض روايات الحديث ما يدل على إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعوره بالري، ففي رواية للبخاري أخرى: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه الرؤيا احتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر، واحتمل أن تكون علمية، ويؤيد الأول ما عند الحاكم: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم. ويمكن أن نستخلص من هذا الحديث بعض أحكام واستنتاجات، منها مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قص رؤياه على المسلمين ثم فسرها لهم عندما طلبوا منه ذلك، وأن للعالم أن يلقي مسائل العلم وأن يختبر الناس ويفسرها ليكون في ذلك مزيد اهتمام لما سيلقى عليهم، وليستوعبوا الحكم وليستقر في أذهانهم. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما حصل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه من العلم والمعرفة والخشية من الله تعالى، رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى أبو داود وصححه الألباني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي إخوة الإيمان والإسلام من أفضل القربات وأعظم الطاعات، فهي تجلب السعادة في الدنيا وتغفر الذنوب في الآخرة، وهي باب لرضا المولى جل وعلا. فأكثروا إخوة الإيمان والإسلام من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل الليالي والأيام، فإنها أفضل ذكر في أفضل يوم على أفضل رسول. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة ومجل الظلمة ومول النعمة ومؤتي الرحمة، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، الموصوف بالكرم والجود، وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه.
5: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه الأخت المستمعة إيمان عبد الرؤوف أحمد حمزة من محافظة الغربية. إيمان عبد الرؤوف أحمد حمزة من محافظة الغربية. أما الآن فإلى سؤال جديد من أسئلة هذه المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. العمرة من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، قرنها الله تبارك وتعالى بالحج في كتابه العزيز، وأمر بإتمامهما خالصين لوجهه تعالى، فقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وللعمرة أربعة أركان، وهي الإحرام، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، ثم يختتم النسك بالحلق أو التقصير. وتبدأ أعمال العمرة بالنية كسائر العبادات، ومن السنة أن يغتسل المعتمر، وذلك أفضل، فإن لم يتيسر له الغسل توضأ، ثم يلبس ملابس الإحرام ويحرم من الميقات، فإذا أحرم أهل بالتلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة ورأى البيت الحرام استقبله داعيا بقوله: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود المشار إليه حاليا بالإضاءة الخضراء في صحن المطاف، بحيث تكون الكعبة المشرفة على يساره. فإذا ما انتهى المعتمر من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يستطع فليصلي في أي موضع من المسجد الحرام. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم الموجود في سائر جنبات الحرم. ثم يأتي المسعى فيبدأ بالصفا مستقبلا الكعبة داعيا الله عز وجل، وذلك في سبعة أشواط، مع العلم أن السعي من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر، فتكون البداية بالصفا والنهاية بالمروة. فإذا ما انتهى من السعي قام بالحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. وإذا كان الحاج متمتعا بالعمرة فيحل منها قبل الحج، أما القارن فيدمج بين العمرة والحج بإحرام واحد دون تحلل، فالمتمتع يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل تماما، أما القارن فيطوف ويسعى ويبقى محرما. والسؤال الثاني والعشرون: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل العمرة.
2: حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، تستمعون إلى إعادة لهذا السؤال، السؤال 22 من أسئلة مسابقة أذان الحج في 7:45 من مساء اليوم إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول وسطية الأمة المسلمة في كل مجالات الحياة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول جمع المؤمنين للشدة والرحمة، وذلك من خلال الآية 29 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله، والدليل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. كان زمان الكتب المقدسة ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بيأكل حفظها لمين؟ لمن آمن بها. ثم لما تيجي مثلا تشوف القرآن وتكلم عن أشياء من 14 قرن لسه العقل البشري ما اتجهش ناحيته، وبعد ذلك تجد أنه هو مثلا لما جت ألمانيا تبحث في الإحساس اللي في الإنسان، يحس إيه؟ بيحس إزاي؟ اختلفوا، يقول لك الحس ده في المخ، قال لك فيه إحساس قبل ما يروح للمخ، بدليل أنك أنت تجيب عين إصابعك قدام عين واحد قبل ما يلمس جلده بيغمض عينه. طب إزاي أحس؟ قالوا لا، ده في النخاع الشوكي رد الفعل، إلى أن انتهوا على أن الإحساس كله مركز في الجلد. فقال لك أنا لما بدي واحد حقنة بنفذ الحقنة من إيه؟ من جلده. الألم يجي زي رقرصة البرغوث، لكن بمجرد ما ينفذ من الجلد ما فيش ألم. قالوا آه. ففيهم أنهم جابوا إيه؟ عقدة في الكون. لما نظرنا إلى القرآن وجدنا مس هذه المسألة من 14 قبل أن يخترعها. قال إيه؟ في الكفار لما يعذبوا في النار، قال كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. فكأن إذاقة العذاب لا تتأتى إلا في الجلد، فلو كان ينحرق يبقى ما عادش إيه؟ يبقى دي القرآن، هذه المعجزة، معجزة إيه؟ بقي. كان مثلا يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طب علمنا بعدين انهم لما يجوا في الكهرباء يقولك لازم موجب وسالب، موجبين اثنين ما يجيبوش الشرارة، سالبين الاثنين ما يجيبوش، لازم ايه؟ موجب وسالب. وبرضو في المطر لازم بالشكل ده. اذا من اللي قال هذا الكلام؟ القرآن. ولما يجي يقولك ولله المشرق ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق. يبقى كم حاجة؟ مرة مفرد، مرة مثنى، مرة يبقى جمع. يقول لك ايه الحكاية دي؟ أم قال لك ليه؟ لأن كل مكان له مشرق وله مغرب. لما نقف في أي مكان نقول والله الشمس بتشرق عند نخلة بني فلان وبتغرب عند الجبل الفلاني، يبقى لها مكان محدود في إيه؟
6: مشرق ومغرب.
5: لكن أنا حين تشرق الشمس علي من عند النخلة زي ما بنقول، لا تشرق علي إلا إذا غابت عند غيري، يبقى أمام كل مشرق إيه؟
6: مغرب.
5: وأمام كل مغرب مغرب. يبقى لما يقول رب المشرقين ورب المغربين ماشية ولا لا؟ فإن نظرت إلى مكان واحد يبقى رب المشرق، وإن نظرت إلى الأماكن المقابلة أنها لا تغرب على شيء وتشرق على الآخر، ولا تشرق على شيء إلا إذا يبقى فيه مشرقين وفيه إيه؟ وفيه مغربين. طيب لو أنت جيت في الحتة الواحدة زينا مثلا وجينا في رمضان، تلتفت تلاقي مغرب القاهرة أذن والشمس لسه طالعة فين؟ اسكندرية. الله، يبقى دي لها إيه؟ الله. يبقى إذن قال لك ده كل لحظة من اللحظات لها مشرق ولها إيه؟ في كل لحظة مشرق ومشارق ومغارب ولا لا؟ يبقى مشارق. القرآن جابها إزاي؟ أم قال لك لأن اللي قالوا علم ما يكون عليه كونه الذي خلقه. نعم، محمد رسول الله. الذين استقبلوا أمر رسول الله بأنه بعث، هل سمعوا شيئا من القرآن؟ ده بمجرد ما قال أنا رسول عين الله. طب خدوا الدليل على أنه صادق من ماضيه، لأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، فكيف لا يكذبوا على الناس ثم يكذبوا على رب الناس؟ ده معقول؟ فبمجرد ما قال قالوا صدقت. سيدنا أبو بكر لما كان غايب وبعدين جي قالوا إن صاحبك يدعي أنه أسري به إلى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، ماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. ليه؟ لأنه مجرب عليه الصدق، مش ممكن إيه. يبقى إذن كلمة محمد هي الشهادة بأنه رسول إيه؟ بشهادتكم أنتم، أدي أنت شفتوه وشفت أخلاقه وشفت، يبقى ينفع رسول ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع إيه؟ يبقى ينفع رسول محمد رسول الله. أمال المعجزة جاية لمين؟ جاءت لمن ينكر الرسالة، لأن المعجزة هي تتحدى، أنتم مش مؤمنين به وبتقولوا القرآن ده افتراء، طب افتروا لنا آيتين كده من عندكم، افتروا سورة، اجمعوا الإنس والجن بتوعكم كده وخلوهم يجيبوا حاجة. يبقى إن المعجزة جاية لمين؟ لمن ينكر. انما اللي مش ممكن دي تاريخ محمد السابق يشهد له بصدق البلاغ عن ايه؟ يشهد له بصدق البلاغ عن الله. محمد رسول الله. والذين معه، الذين معه اي الذين امنوا به واصبحوا في معيته المنهجيه، معيتهم في الهدى، مالهم لهم ايه؟ وصف ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، طب اشداء ورحماء جمعوا بين الايه؟ النقيضين، شديد وايه؟ قال لك ده دليل على ان المؤمن ملوش طبع واحد يحكمه، بل طبعه يتلون حسب التكليف من الله. فاذا كان عدو يبقى شديد عليه، واذا كان من وياه مؤمن يبقى ذليل له، يبقى مش مطلوع لا على الشده ولا على الايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. كيف يكون ذليلا وعزيزا في آن واحد؟ قال لك لأنه اللي بيطبع المنهج يبقى بالنسبة للكافر عزيز عليه أوعى، وبالنسبة للمؤمن يبقى ذليل له، نخفض لهما جناح الذل. الله، يبقى إذن ده دليل على إيه؟ على أن المنهج الإيماني لا يجعل الإنسان على طبع واحد، وإلا يقول لك ده الطبع رغم انه طول عمره شديد. ولذلك دي فسرت لنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. سيدنا ابو بكر كان معروف عنه انه ايه؟ حليم ولين وكل حاجه، لكن لما جه في حروب الرده قال لو فضلوا على الرده لا اقاتلنهم حتى بالذر، يقولوا له اهلنا ومش عارف ايه وبتاع، يقول لعمر الجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام، عمر اللي مفهوم انه شديد بيلوم مين؟ بيلوم ابو بكر. لكن الموقف صنع، لأن الردة دي ما كانش وقف أمامها هذا الموقف كانت تستشري، وخصوص الناس اللي كان إيمانهم لسه مزعزع، فكان ولا بد. لو أن ذلك في مكان عمر كان لك ما هو شدة ألفها الناس من عمر، إنما أبو بكر يا أخوان اللي ما فيش في شدة بقى إيه؟ بقى شديد. وأبو بكر يقول له أجبر في الجاهلية وقبر في الإسلام، يبقى دليله على أن الموقف هو الذي يطبع المؤمن، مش طبعه أنه شديد على إطلاقه، لا. ولذلك يقول لك إيه، واخفض لهما جناح الذل، مش من الذلة اللي هي ده، من الرحمة. ده الذلة دي نشأة من مين؟ مش من الرحمة، لأنهم ما عندهمش جبروت يذلوك بيه. نعم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله، شوف كده الأوصاف بقى كده، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. الركوع اللي هو ايه معروف، الأشد منه خضوع السجود، فالركوع ادي منزلة والسجود ادي ايه منزلة اعلى. ولذلك لما ربنا قال لمريم يا مريم اقنتي لربك ايه واسجدي واركعي مع الراكعين، يبقى يظهر ان الصلاة كانت عندهم ركوع بس. قال لها انت تفضلي بانك انت تزيد الركوع ايه سجود، لكن مش يعفيك من الركوع، مش تقول انا جيب

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
0: ذبح الأضحية متى يبدأ ومتى ينتهي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: هنا لابد أن نوضح، السنة في ذبح الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولكن يجوز أن يمتد وقت ذبح الأضحية إلى ما قبل غروب آخر أيام التشريق، فمن ذبح بين هذين الوقتين حتى إلى ما قبل غروب شمس آخر أيام التشريق فأضحيته مجزئة ولا حرج عليه.
2: والله

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نصف ساعة إخوة الإيمان والإسلام مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة مباركة من سورة الزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

país, não é? Qual é?

Right.

Satan.

Thank you.

Thank you.

Green.

that one down.

Satan.

Thank you.

0: Dean.
1: Thank you.

وقت

ورسلنا لديهم يكتبون.

for the

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أستاذنا، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يتنافس فيها المسلمون على الأعمال الصالحة، والعمل الصالح فيها له أجر مضاعف عند المولى تبارك وتعالى، فكيف يغتنم المسلم هذه الأيام المباركة ويجعلها في طاعة المولى تبارك وتعالى؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن ميدان التنافس على أعمال الخير ميدان فسيح، يستطيع المسلم صاحب الهمة العالية أن يربح فيه ويغنم، وإن اختلفت أحواله وكثرت أعماله وقلت معرفته وخبرته، فالسابقة تكون في أداء الواجبات وترك المحرمات القولية والفعلية، وكذلك المسابقة في نوافل العبادات كالصلوات والصيام والصدقات، والمسابقة في الإحسان إلى الناس وتفريج كروبهم وإعانتهم على صلاح دينهم ودنياهم، والمسابقة في كثرة ذكر الله وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، والمسابقة في استغلال مواسم الخير التي يتفضل الله بها على عباده ليغتنموا خيراتها وبركاتها، فتثقل بها موازين حسناتهم وترتفع درجاتهم عند ربهم. والعشر الأوائل من ذي الحجة أيام فاضلة وغنيمة باردة وفرصة سانحة على العاقل أن يعمرها بالطاعة المضاعفة، فهي أيام أقسم الله بها، ولا يقسم الله إلا بالشيء العظيم، والفجر وليال عشر. لقد صار العمل الصالح فيها خيرا من الخروج للجهاد في سبيل الله. ألم يقل رسول الله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن أفضل هذه الأيام يوم عرفة، وهو اليوم الذي أكمل الله به لأمة محمد هذا الدين وأتم به النعمة على العالمين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية المباركة. فقال سيدنا عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وبعد أن عرفنا فضل هذه الأيام وكثرة خيرها، لم يبق إلا البذل من الأوقات والهمم الصادقة المشتاقة إلى هذا الخير، لتسمو الروح وتنشرح الصدور وتحيا القلوب وتبتهج النفوس. لم يبق أمامنا إلا الجد والاجتهاد في هذه الأيام المباركة بكل الأعمال الصالحة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد، والذي هو أفضل من الحج. ومن الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله والإكثار من التكبير، ومن الأعمال الصالحة الإكثار من الصيام، ومن الأعمال الصالحة الحرص على الأضحية لمن كان قادرا عليها، فإنها عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه في هذه الأيام المباركات، وفيها عون للمحتاجين ومساعدة للفقراء والمساكين. وبهذا كله يكون المسلم قد اغتنم هذه الأيام المباركات بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات والتنافس في الأعمال الصالحات.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا سورة البينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وقد تلا علينا سورة البينة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن أحكام الطواف، نتحدث اليوم عن السعي بين الصفا والمروة مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن كان الحاج متمتعا أي محرما بالعمرة وحدها وجب عليه السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، وإن كان مفردا أو قارنا فهو بالخيار أن يسعى بعد طواف القدوم ولا يلزمه السعي بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وله ألا يسعى بعد طواف القدوم على أن يسعى بعد طواف الإفاضة من عرفة. وأصل مشروعية السعي ما رواه البخاري عن سعي هاجر، وبين هذين الجبلين تطلب إغاثة بالماء.
0: وهل هذا السعي ركن أو واجب؟
1: اختلف العلماء في حكمه،
0: نعم،
1: هل هو ركن من أركان الحج أو هو واجب يجبر تركه بدم؟ فرأى مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه أنه ركن، بحيث لو ترك بطل الحج، مستدلين بما رواه البخاري أن عروة سأل عائشة عن قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت له: بئس ما قلت، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سأل الرسول عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. ثم قالت عائشة: وقد سن الرسول الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. كما استدلوا على أنه ركن بحديث ابن ماجة وأحمد والشافعي: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والرواية الثانية عن أحمد أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء. وذهب أبو حنيفة إلى أن السعي واجب وليس بركن، فلا يبطل الحج بتركه، وإذا ترك يجبر بدم.
0: وما هي الشروط والآداب التي تكون عند السعي بين الصفا والمروة؟
1: من الشروط أن يكون بعد طواف أي طواف،
0: نعم،
1: وأن يكون 7 أشواط، وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وأن يكون في المسعى المخصص له. فلو سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة بطل سعيه عند الجمهور، لكن أبا حنيفة يقول: يصح السعي ولكن يجب دم. والصعود على الجبلين الصفا والمروة لا يجب، بل يجب استيعاب المسافة التي بينهما، كما لا تجب الموالاة بين الأشواط. فلو عرض له عارض أو أقيمت الصلاة وصلى يعود ليكمل السعي ولا يستأنفه. فقد حدث كما رواه سعيد بن منصور أن عبد الله بن عمر أعجله البول وهو يسعى، فتنحى ودعا بماء وتوضأ ثم أتم على ما مضى. وروى أيضا أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في 3 أيام وكانت ضخمة.
0: هل الطهارة واجبة لصحة السعي بين الصفا والمروة؟
1: ليست الطهارة واجبة لصحة السعي بين الصفا والمروة،
0: نعم،
1: ولكنها سنة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة حين حاضت: اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ولم ينهها عن السعي قبل الاغتسال.
0: وما حكم من عجز عن السعي ماشيا؟
1: يمكن أن يسعى وهو راكب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما كثر عليه الناس وهو يسعى كواحد منهم وخرج العواتق من البيوت لرؤيته ركب حتى يراه الناس ويسألوه، والركوب مكروه لمن لا عذر له. وعند المالكية من سعى راكبا بغير عذر أعاد السعي إن لم يفت الوقت، فإن فات فعليه دم.
0: وهل في السعي رمل كما هو الشأن في الطواف؟
1: الرمل سنة، ويكون بين الميلين الأخضرين في وسط المسافة، وذلك للرجال دون النساء. هذا والرقي على الصفا والمروة سنة، وكذلك الدعاء عليهما مع استقبال القبلة، فذلك من فعله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. والمعروف أنه خرج من المسجد من باب الصفا، ولما قرب منها قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وارتقى عليها حتى رأى البيت، وقال بعد أن وحد الله وكبره ثلاثا وحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكذلك فعل وهو على المروة. وكان ابن عمر يقول وهو على الصفا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. إن الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن أمور مستحبة أثناء السعي، ومن المأثور قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم.
0: وما هو المطلوب من الشخص بعد انتهاء السعي بين الصفا والمروة؟
1: بعد انتهاء الأشواط السبعة التي بدأت بالصفا وانتهت بالمروة، يحل المحرم من إحرامه إن كان متمتعا فقد تمت عمرته، وذلك بأن يحلق شعره أو يقصره. أما إن كان مفردا أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم النحر، وهذا السعي يكفيه إن كان مفردا أو قارنا، فلا يجب عليه سعي بعد طواف الإفاضة. انتهى السعي بين الصفا والمروة، وسيظل المفردون والقارنون بملابس الإحرام ويتحلل منها المتمتع، ويبقى الجميع منتظرين حتى يوم التروية، وعليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في أداء الصلوات في المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، وأن يحيوا البيت بالطواف حوله ما أمكن، فقد جاء في فضله: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله. تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من التلاوات التي نستمع إليها على مدار اليوم كما تعودنا في العاشرة من صباح الجمعة، نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة مرتلة. يرتل صورة الكهف لهذا اليوم القارئ الشيخ محمود علي البنا. ومن التلاوات المرتلة نستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في 11 إلى الثلث، حيث يرتل علينا ما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة وحتى الآية 6 من سورة الأحزاب. وفي 1 من بعد ظهر اليوم إن شاء الله يواصل ترتيله المبارك لسورة الأحزاب. أما في 3 عصرا فنستمع إلى ترتيل مبارك لسورتي سبأ وفاطر. وفي 5 إلى 10 دقائق يواصل ترتيله المبارك لسورة فاطر وياسين حتى أول سورة الصافات. إخوة الإيمان والإسلام، ومن التلاوات المجودة التي نستمع إليها اليوم قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج في 7 وما تيسر من سورتي النبأ وقصار السور. قرآن السهرة لهذا اليوم يأتيكم في 11:15 للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وتلاوة من سورتي الكهف والنازعات. في 12:15 بعد منتصف الليل تلاوة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي من سور الفرقان والعلق والقدر. أما في 2:04 بعد منتصف الليل فنستمع إلى تلاوة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ محمد الصيفي. إخوة الإيمان والإسلام، وفي 12:30 بمشيئة الله تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لإذاعة صلاة الجمعة بصحبة الزميل إسماعيل دويدار، ومعه قارئا لهذا اليوم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. في 15 إن شاء الله تبدأ معكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، يصحبكم خلالها الزميل فؤاد حسان ويستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية ويقدمها ويجيب عليها فضيلة الدكتور مجدي عاشور. أما في 10:15 وبعد أذان المغرب مباشرة فهذا موعد انتقالنا إلى إذاعة خارجية على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ينقل احتفال اليوم الزميل عبد الجواد شندي، ومعه قارئا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ويقدم الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة من الختمة المجودة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من 35 وحتى 72 من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لعنت أختها حتى إذا اداركوا

العرش وكذلك نجزي الظالمين.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله

0: صدق الله العظيم.
1: من الختمة المجودة استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري تلا علينا بدءا من الآية 35 وحتى الآية 72 من سورة الأعراف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وضع الإسلام شروطا للتكليف ووجوب الفرائض على المسلم، ومن ذلك أنه جعل الحج غير واجب إلا على البالغ العاقل الحر المستطيع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك ثواب حج النافلة.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الإفاضة من عرفات هي الخروج منه بكثرة، والمعنى المراد: فإذا اندفعتم من عرفات جموعا عديدة فاذكروا الله. وعرفات جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج معظمين ربهم وملبين، والوقوف به أهم أركان الحج، لأن الناس يذكرون فيه الحشر يوم القيامة، حيث يكون الناس يومئذ عراة كما خلقهم الله، متساوين لا يعلو بعضهم على بعض بجاه أو سلطان. والوقوف على عرفات الله يعد موطنا للتعارف بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، كما أنه يعد مكانا للتفاوض فيما فيه مصلحتهم. والمقصود من الآية أن الحجاج إذا خرجوا من عرفات بعد الوقوف بها متجهين إلى المزدلفة، فعليهم أن يذكروا الله عند المشعر الحرام، وذلك في صبيحة مبيتهم بالمزدلفة. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.
0: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
0: في فؤادي من المحبة لحن.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة يوسف يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ما رحم ربي

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان والإسلام، عندما يصل الحاج إلى المسجد الحرام يبدأ الطواف، وفيه يطوف القلب سعيا للمحبوب. حين يطوف الحجاج حول الكعبة فإنهم يعلنون بألسنة قلوبهم: إلهي، أنت مطلوبي ورضاك مقصدي. وكما تدور الكواكب حول الشمس، تدور القلوب حول بيت الله الحرام. فالطواف ليس دورانا جسديا فحسب، بل هو رمز لحركة القلب شوقا لله تعالى. وفي كل شوط يتجدد الحب وتتجدد النية ويزداد القرب، يتلاشى أنا ويظهر هو، فلا يبقى في القلب إلا الله سبحانه وتعالى.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يرزقنا وكل مشتاق زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سورة الكهف تحمل في آياتها كنوزا من العبر والقصص والمعجزات، يستحب للمسلم أن يجعل لها وردا في يومه أو في أسبوعه، خاصة في يوم الجمعة، لما ورد في السنة النبوية من عظم الأجر المترتب على قراءتها. فقد أخرج الحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. بعد قليل إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يقدم لهذه التلاوة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. أيها المستمعون الكرام، في مستهل ما سنستمع إليه الآن من كتاب الله تبارك وتعالى، ثناء من الحق تبارك وتعالى أثنى به على نفسه بإسناد الحمد إليه تعالى، وهو الذي أنزل الكتاب على خير المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ولقد استفتحت بعض سور القرآن العزيز بمثل ذلك، وعندما يكون المنعم به واضح الدلالة على قدرة الله تعالى، وحينما تكون الدلالة واضحة يعظم أثرها في أمر هذه الحياة وما بعدها، من حديث يتعلق بالغيبيات التي ترتبط بمصائر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه السورة أثنى الله على نفسه بإنزاله الكتاب على عبده مستقيم الغاية، أنزله مستقيم الغاية محكم البيان، لينذر بأسا شديدا من لدن. لمن؟ للجاحدين المكذبين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وتتحدث الآيات بعد ذلك عن خبر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى، إنهم أصحاب الكهف. فحديثهم عجب، وقدرة الله معهم أعجب وأعظم. لقد آمنوا بالله فأنكرهم وحاربهم أعداء الله، كادوا لهم وهموا بهم فلجأوا إلى ربهم يطلبون حمايتهم من مكر أهل الشرك والإلحاد. ذهبوا إلى الغار يستروحون فيه من ظلم القوم، صدقوا في عزمهم وأحسنوا الظن بربهم، وهنا تظلهم قدرة الله الذي لا تجري على أحوال العباد، فلله عز وجل قدرة تفوق نظام الخلق، لقد ألقى الله عليهم النوم وتوالت معهم الأيام والسنين، تواكبت معهم مفردات هذا الكون تسبح بحمد الله من أجلهم. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. أيها الإخوة الكرام، ويتدلى عليهم ربهم بالحياة بعد طول رقات وبالبعث مما يشبه الموت. قال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم أقمتم في هذا الغار؟ قالوا: لبثنا

0: العجيب الذي قدم لهم عملة مضت من سنين وسنين. أين هؤلاء القوم ووصلوا إلى الغار؟ وقر الرأي على أن يتخذوا مكانهم مسجدا يصل المعاني بالمباني ويربط المعقول بالمحسوس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيا بنا نستمع وننتفع، والله الموفق والهادي إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إنها العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا وإياكم إلى فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد الذي قدم لسورة الكهف. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير فيها. وإعمالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع ترتيل لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

بَلَىٰ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

صَرِيفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

اتخذت عليه أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض

انفخوا، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسورة الكهف، رتلها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. وساعتنا الآن 10:06.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالكعبة المشرفة من العبادات الجليلة وشعائر الإسلام الظاهرة، وهو مشروع منذ أن بنيت الكعبة. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ورد في فضل الطواف بالبيت أحاديث وآثار كثيرة، نذكر منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة. والطواف بالبيت العتيق أنواع، فمنه طواف القدوم وهو عند دخول مكة والقدوم على البيت لمن نوى حج الإفراد، ومنها طواف العمرة لمن دخل البيت معتمرا عمرة التمتع أو دخلها قارنا معتمرا عمرة القران، ومنها طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة وطواف الركن لأنه أحد أهم أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به، وهو ما يكون بعد الوقوف بعرفة. ومنه طواف الوداع وهو آخر أعمال الحج قبل مغادرة مكة المكرمة. ومنه طواف التطوع وهو لمن فرغ من عمرته ومكث في مكة بعد أو قبل الحج، فله كل ما دخل إلى الكعبة أن يطوف تحية البيت طواف التطوع. وللطواف في بيت الله تعالى حكم كثيرة، ومنها طاعة الله فيما أمر به سبحانه، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للطواف لوجوب الاقتداء به، وهي طاعة الامتثال لأمر الله تعالى. ومن حكم الطواف أنه إقامة لذكر الله تعالى، وهذه الحكمة قد نص عليها كتاب الله ونصت عليها السنة المطهرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فعلم من هذا الحديث أن حكمة الطواف هي من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه طاعة وقربة لله تعالى. فقال الله تعالى في محكم كتابه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد أجمع العلماء على عدم صحة من حج ولم يطف بهذا البيت، فالطواف هو ركن أعظم من أركان الحج الذي لا يسقط بحال عمن عجز عنه. ولقد أمر الله سبحانه بالطواف حوله بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومعنى ليقضوا تفثهم أي يتحللوا من إحرامهم بالحلق أو التقصير والاغتسال والتطيب. فبيت الله والطواف حوله هو أعظم مكان للتضرع والدعاء، ففيه يلتجئ الطائف إلى حمى الله تعالى ويقرع باب إحسانه، يلتمس العفو عن السيئات ويسأله الفوز بالجنات. فهو مكان تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وتتنزل فيه الرحمة على العباد من الله العلي الكبير. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا رؤية بيتك الحرام، وارزقنا حجه هذا العام وكل عام يا أكرم الأكرمين. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، والتي ننقلها لحضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ينقل لكم هذه الإذاعة الخارجية على الهواء الزميل إسماعيل دويدار، ومعه مشرفا من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنواصل معا رحلتنا الإيمانية المباركة للمصحف المرتل، بدءا من الآية 40 من سورة الروم إلى الآية 6 من سورة الأحزاب. يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين.

إذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من تجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى

علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

0: الله غني حميد.
1: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

في الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون.

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

بِأَيْمَانِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

ضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

آباءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

0: كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة والأحزاب، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، ننتقل اليوم مع القلوب المشتاقة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة مناسك الحج، حيث تأتي الرحلة إلى المدينة المنورة كمحطة استشفاء روحي، لكنها تحتاج إلى تهيئة صحية لتؤدي الزيارة بخشوع بعيدا عن أوجاع البدن، وهي محطة فارقة في رحلة الحج، فهي ليست مجرد انتقال جغرافي بل انتقال إلى مرحلة السكينة والزيارة. وحلقتنا اليوم إخوة الإيمان مع التهيئة الصحية في المدينة المنورة، إن السفر إلى المدينة سفر إلى رحاب السكينة، فبينما يكون الجسد في مكة يتحرك في مشاعر متباعدة، فهو في المدينة يتحرك بهدوء بين أروقة المسجد النبوي. فهذه التهيئة صمام أمان لك. ما هي التحديات الصحية في هذه المرحلة؟ إخوة الإيمان، ينبغي على الحاج ألا يفرط في المشي أو يهمل في النوم، حتى لا يؤدي ذلك إلى تعب صحي كالزكام الشديد أو التهاب مفاصل القدم التي قد تحرمه لذة الزيارة. دليل التهيئة لزيارة المدينة المنورة: أخي الحاج، رفقا بالقدمين، إن سجاد المسجد النبوي واحتياجك للمشي بين الفندق والروضة يستلزم حذاء طبيا مريحا ولينا، فلا تستخدم أحذية قاسية حتى لا تتعب قدماك. التكيف مع المناخ: لا تغتر بتغير درجات الحرارة في المدينة، احرص على تناول السوائل خاصة الماء والعصائر الطبيعية لتعويض ما فقدت، فجفاف الجسم هو العدو الأول للنشاط. تنظيم أوقات الخشوع: لا تلزم نفسك بالبقاء في المسجد لساعات طويلة إذا كنت تشعر بالإرهاق، فالزيارة حب وسكينة، والله لا يحب لعبده العنت. خذ قسطا من الراحة في غرفتك لتعود بنشاط أكبر. النظافة في الزحام: الزحام عند الروضة الشريفة يتطلب منك حذرا، ارتد كمامتك إذا كان المكان مكتظا، وتجنب اللمس المباشر للأسطح. الثمرة الصحية: بتهيئة بدنك للمدينة فأنت تضمن أن تكون روحك حاضرة في الزيارة لا مشتتة بالألم أو الإعياء، فتذهب إلى المناسك بطاقة روحية تعمر قلبك لأشهر قادمة. ومن الأخطاء الشائعة الاندفاع لزيارة المعالم والمساجد الأثرية كلها في يوم واحد مباشرة بعد الوصول، مما يؤدي لإجهاد مضاعف يقضي على ما تبقى من الطاقة. أيها الحاج الكريم، المدينة مدينة الرحمة، فكن رحيما بجسدك فيها لتحظى بالراحة التي جئت تنشدها. نصيحة الحلقة: السكينة غذاء للروح ورفق بالبدن، فكن معتدلا في طاعتك متوقدا في زيارتك. نسأل الله أن يبلغكم زيارة نبيه وأن يجعل مقامكم في مدينته مقام خير وعافية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: سعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، أشرتم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن أثر الإيمان في حياة الإنسان وضرورة الإيمان لحياة الإنسان، أشرتم إلى معنى دقيق نحب أن نتوقف عنده، وهو معنى العبادة. وقلتم إن معنى العبادة ليس مقصورا على الفرائض المعروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن العبادة في الإسلام لها معنى أشمل من هذا بكثير. فنتوقف عند هذا المعنى ونبين مفهوم العبادة وأثر هذا المفهوم في سلوكيات المسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى طلب منا العبادة وجعلها الهدف الأسمى الذي من أجله وجد الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في تفسير ينسب إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يعبدون هنا بمعنى يعرفون الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. والحق المعرفة تتضمن في مضامينها الالتزام بما أمر سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه وعما زجر عنه من الزواجر التي وردت في النص الشريف. كل هذا في الحقيقة يدعونا إلى أن نفهم ما معنى ليعبدون على وجه الحقيقة. هل بمعنى أننا نلتزم بالفرائض العبادية التي هي عبادة خالصة بين الإنسان وبين ربه عز وجل من صلاة وزكاة وحج وصوم إلى آخره، أو أننا تتسع الدائرة ويتسع المفهوم ليشمل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى وكل ما نهانا عنه، فعندما ننتهي نكون في عبادة، وعندما نأتمر ونأتي الأعمال الطيبة نكون في عبادة. بلا شك أن المفهوم شامل وليس قاصرا على العبادة بمعناها الأخص أو بمعناها الخاص بصفة أصيلة، ولكنه يتسع ليشمل كل حركة الإنسان في هذه الحياة.
1: يعني يمكن أن يحول الإنسان كل حركاته وسلوكياته في الحياة إلى عبادة، حتى العادات والتقاليد، مع عاداته مثلا يستطيع أن يحول العادة إلى عبادة.
2: نعم. بلا شك. لذلك يمكن أن نعبر ونقول بأن العبادة هي في حقيقتها اسم جامع وشامل ومستغرق لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال ومن الأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ذلك، هذه الحالة التي سيكون فيها الإنسان آتيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سيكون في حالة عبادة. ولذلك هنا في عندما نفهم العبادة بهذا المفهوم الشامل، في الحقيقة ينتفي ويرتفع الفصام أو الانفصام بين شخصية الإنسان في أثناء عبادة أدائه للصلاة والزكاة والحج، وهو يتكلف في هذه الحالة. ثم بعد ذلك نرى أن سلوكه في الحياة يتسق مع هذه العبادات.
1: لا.
2: لماذا؟ قال: لأن العبادة في نظري لم تكن عند الصلاة والزكاة فقط، وإنما امتدت إلى المذاكرة، امتدت إلى التجارة، امتدت إلى الزراعة، امتدت إلى الصناعة. يعني أنا صانع وأنا تاجر وأنا مدرس وأستاذ وقاضي ومهنة معينة من المهن الشريفة التي نأكل منها مالا حلالا طيبا، كل هذه الإنسان فيها في أثناء أدائه لهذه الأعمال هو بلا ريب في حالة عبادة.
1: نعم، حتى في طعامه مثلا، في شرابه، في نومه، في
2: نعم يعني ونحن ندرس مثلا في قاعدة الأمور بمقاصدها من كتاب الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وجدنا أن المشايخ يقولون يمكن بهذه النية الأمور بمقاصدها والنية وأثرها في حياة الإنسان عموما يمكن أن تنقلب الكثير من الأعمال العادية التي هي عادات يعني يفعلها بصفة العادة أن يقلبها هو بنيته إلى جزء من العبادات ويساب عليها في هذه الحالة. هذه المنظومة في دائرة علم أصول الفقه، في دائرة التخيير الإباحة، والتي لم يطلبها الشارع وإنما هي داخلة في دائرة المباح. إحنا عندنا الأحكام سيادتك بتنقسم إلى 5 أقسام على الراجح من عند علماء أصول الفقه، وطبعا دي منطقة تخصصية بعض الشيء، لكن هناك الذي طلبه من الشارع أن نفعله طلب فعل شيء، وهذا الطلب لفعل الشيء على سبيل الواجب الإلزام أو الندب، وإما أن يطلب مني ترك فعل شيء، وهذا الطلب للترك إما أن يكون على سبيل الإلزام أيضا اللي هو التحريم أو على سبيل الكراهة، وإما أن يتركني يعني يخيرني في أن أفعل أو أن لا أفعل. هذه المنطقة الإباحة يعني هي منطقة يمكن أن يقلبها الإنسان بنوايا بنيته إلى منطقة عبادية تدخل في دائرة المندوب أو تدخل في المنطقة الأخرى يثاب عنها الإنسان بهذه النية. ولذلك بعضهم ضرب مثال يعني يمكن أن يوضح بعض مشايخنا الكرام هم موجود في كتب الفقه، لو أن الإنسان وهو يأكل والأكل ده عادة يعني والغريزة دافعة إليه، لكنه بنيته قال أنا أكل لأجل أن يعينني الله سبحانه وتعالى على أمر الحياة وأمر العبادة وأمر التقوى على العمل، قلب هو بهذه النية المكنونة الداخلية قلب السلوك الإنساني في الأكل والشرب قلبه إلى
1: العبادة،
2: إلى عبادة يعني يساب عليها في
1: من عادة إلى عبادة،
2: من عادة
1: يساب عليها.
2: لكنه لو ترك النية لحرج عليها، نحن ما نطلب من الإنسان،
1: لكن لا يساب لو لم ينهي هذه النية لا يساب، لكن لو نوى بنية العبادة والتقوى على الطاعة والعبادة يساب.
2: يأجره
1: هذا معنى جميل.
2: إذن في هذا الاتجاه أنا أدعو نفسي وأنا أقرأ في وأنا أذاكر أن تكون هذه المذاكرة من أجل أن يفتح الله سبحانه وتعالى علي من العلم ما أنفع به الناس، ما أخدم به مجتمعي، ما أخدم به البحث العلمي، وأنا في كلية الصيدلة وأنا في كلية الطب وأنا في كلية الهندسة وأنا في كلية العلوم والزراعة
1: وحتى العامل والزارع
2: وكل هؤلاء في هذا المجال البحثي الذي يظنه الناس بأنه بعيد عن دائرة العلوم الشرعية، علوم الهندسة وعلوم الطب وعلوم الصيدلة وعلوم الزراعة وعلوم المهن المختلفة أيا كانت هذه المهنة، فإن الذي يبحث ويدرس ويعمق النظر في البحث العلمي ويخدم الناس في هذا المجال هو داخل في دائرة العبادة. كيف ذلك؟ هو منفذ لتكليف شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ونحن هنا نقول الدين لا يقف عند حدود هذه العبادات المحضة من صلاة وزكاة، إنما يتسع لدائرة السلوك الإنساني جميعا. وفي منظومة فرض الكفاية التي قال بها الفقهاء في أن كل ما يحتاجه المجتمع من مهنة أو بحث علمي أو شيء خاص هو في حاجة إليه لابد أن يقوم به طائفة من هذا المجتمع يتعلموا ويثقف أنفسهم ويفيد الناس في هذا المجال ويغطوا هذه النقطة التي يحتاجها المجتمع.
1: نعم.
2: عندما تغطى هذه النقطة من خلال مجموعة من الأفراد في مجال بحثي معين وفي مجال مهني معين أيا كان المجال، فإنه في هذه الحالة نكون قد نفذنا التكليف الكفائي اللي هو فرض الكفاية، لأنه يقول العلماء إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني سقط لم يعد أحد المكلف لأنه قام بالتكليف لبعض الناس، ومن ثم يسقط الاسم عن الجميع. أما إذا تقاعس الجميع، وانظر إلى حالة التقاعس من الجميع وترك هذا المجال دون علاج ينفع الناس، فإن الجميع يأسم في هذه الحالة، والإثم لا يكون إلا على ترك أمر عبادي معين. إذن هذه الدائرة عندما نفهم مفهوم العبادة بمعناه الشامل لا نقف عند حدود الصلاة والزكاة والحج والصوم، بل يمتد الأمر ليشمل كافة ما يحتاجه المجتمع وما تحتاجه الحياة من أنماط سلوكية معينة وبحثية وعلمية معينة، وفي إطار فرض الكفاية أو هذه المنظومة التي قال بها العلماء.
1: نعم، بارك الله فيك. وبهذا يستطيع أن يظل المسلم في حالة عبادة مستمرة بسلوكه بأعماله بكل ما يقوم به في هذه الحياة عندما يتوجه بنيته الخالصة لله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن هذه الإذاعة تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وينقلها الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. وقبل أذان المغرب إن شاء الله بخمس دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. واحتفال اليوم يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة من أحد علماء الأزهر الشريف من الجامع الأزهر الشريف، ويختم بتهليلات للشيخ حسام الأجاوي. ينقل لنا هذا الاحتفال الزميل عبد الجواد شندي. في 10:15 تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب المسجد الكبير قرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة للشيخ عبد الحليم تميم مدير أوقاف الشرقية. تختم الأمسية بابتهالات للشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية من إعداد وتقديم خالد الزنفلي. أما في 5 PM اليوم وكالمعتاد في كل يوم جمعة، فنلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الدكتور مجدي عاشور، ويمكنكم أن تتواصلوا على تليفون 25-77-504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ محمد بدر حسين، وهذه التلاوة من سورة القصص.

0: وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: ومن

0: كلمات من نور، إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في العام العاشر من الهجرة النبوية الشريفة خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد الحج، ومعه 100,000 أو يزيد يريدون الحج معه صلى الله عليه وسلم. امتلأت الشعاب بهذا الشعار العظيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومضى موكب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. لا يستطيع أحد أن يصور جلال هذا الموكب المحمدي العظيم، موكب الحج، موكب السلام والإيمان والتوحيد. ركب صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وقد أهل من ذي الحليفة ملبيا بالحج والعمرة، والمسلمون محرمون ملبون من بين يديه. امتلأ بهم الوادي وسالت بهم الشعاب واهتزت بمسيرتهم الصحراء، وجبريل ينزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الموكب العظيم كالقمر وسط النجوم. ودلف صلى الله عليه وسلم إلى الحرم الشريف مكبرا مهللا، ومن خلفه الآلاف من الحجاج لبيت الله الحرام. وعندما دخل المسجد قال: اللهم زد هذا البيت، أو زد بيتك هذا، تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. ثم يستلم الحجر الأسود ويطوف بالكعبة المشرفة ويشرب من ماء زمزم، ثم يسعى بين الصفا والمروة. وجاء يوم التروية، والمواكب تتهيأ للمسير إلى منى، والرواحل تسير، ويتوجه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى منى ملبيا، فينزل بالخيف ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت وينهض فيصلي الفجر ويسير مع أصحابه عند الزوال إلى مصلى نمرة فيقيل فيها، ويسير عند الزوال إلى مصلى نمرة فيخطب خطبتين يشرح فيهما المناسك، وينادي المؤذن للصلاة، ويصلي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يسير بالناس إلى عرفات والحج عرفة، ويقف في سفح جبل الرحمة ويخطب في الجميع الحاشدة خطبة حجة الوداع. وتغرب الشمس ويدفع المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يفيض حجاج بيت الله الحرام معه، ويصل إلى المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يلتقط الحجارة ويبيت بها داعيا ملبيا، ثم يصلي الفجر ويقف بالمشعر الحرام ملبيا شاكرا لله حامدا له على هدايته. وقبل طلوع الشمس يسير صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى وادي محسر، فيسرع ثم يأتي وسط منى، فيستقبل الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات مكبرا، ويأتي وسط منى فينحر البدن، ثم يحلق رأسه الشريف، ويذهب بعد ذلك إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويعود إلى منى، ويمكث فيها يكبر دبر الصلوات، ويرمي في أيام التشريق الجمرات بعد الزوال، ويخطب في اليوم الثاني مبينا للناس أمور مناسكهم وحجهم، ويودع أصحابه قائلا: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن شروط قبول الحج، ويجب أن نعلم جميعا أن أي نفقة ينفقها المرء في طاعة يشترط أن تكون هذه النفقة من حلال حتى يتقبل الله عز وجل هذه الطاعة، وأن يكون ذلك فرضا في كل عبادة وليس في عبادة الحج وحدها. مستمعين الكرام، معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: كيف يتحرى الحاج الحلال في نفقته التي ينفقها على زيارة بيت الله الحرام وزيارة روض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعض، لا تقاس العبادات بأنواعها ولا بأحجامها ولا بكمها، وإنما لقيمة العبادات ثمة ميزان آخر تقاس به، وفي طليعة هذه الموازين مدى تحقق الإخلاص فيها، ثم يكون ما يتم إنفاقه فيها من كسب طيب حلال. هذا هو منطق القرآن الكريم في مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم مثل قوله لسائر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ويمضي في الاتجاه نفسه حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
1: نعم، ولكن يا دكتور، أحيانا بتختلط وسائل الكسب ما بين الحلال الذي يتيقن الإنسان منه وبين أيضا الحلال الذي تشوبه شائبة، أيا كانت هذه الشائبة. هنا في حالة اختلاط الحلال البين والحلال الذي تشوبه شائبة، كيف يقدم الإنسان على يعني هذه الرحلة ومعه من المال ما جمع بين ذاك وهذا؟
2: المال إذا شابته شائبة وجب أن يترك، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.
1: نعم،
2: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
1: إذن من أراد أن يتوجه لبيت الله الحرام لابد وأن يتيقن أن المال الذي يحج به مال خالص لا تشوبه شائبة.
2: نعم، وأيضا حينما يزكي أو يتصدق ينبغي أن يكون المال خالصا من حلال، وينبغي أن يكون طعامه خالصا من حلال. كل تلك الأبعاد فيها أحاديث: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولفظة الخبيث لفظة منفرة، لفظة مستبعدة، لفظة تستفز همة المسلم ليترك بجانب المشتبه فيه شبرا من حلال خالص.
1: نعم،
2: تورعا
1: وتحريا
2: للحلال، على أن ثمة اجتهادا من بعض الإخوة الأفاضل

0: أهل الفقه، يقول: المال الذي فيه شبهة أطعمه غيرك، فإنه بالنسبة له حلال صرف. يعني أنا في حاجة دخلت في حوزتي، الوجه الحل فيها ليس خالصا، في شبهة.
1: بس ما يكونش الحرام ظاهر فيها. لو
0: لا
1: الحرام
0: لا،
1: ظاهر فيها ما
0: ده
1: ينفعش
0: شبهة،
1: خالص.
0: شبهة فقط.
1: شبهة مثلا ان هو في ربح مبالغ فيه،
0: مثلا،
1: ربح مثلا في زنا مبالغ
0: نعم
1: فيه جدا.
0: نعم نعم أفتى هؤلاء الإخوة الأفاضل الفقهاء بأنه لا ينفقه في حاجته الخاصة، وإنما ينفقه في حاجة فقير، حاجة مسكين، حاجة يتيم، حاجة أرملة، فإنه بالنسبة لذلك الذي أخذ حلال صرف.
1: أما الذي يتكسب من أقوات الناس ومن احتكار السلع ومن جمع المال من هنا وهناك ومن حله وغير حله، ويأتي ويقول لبيك اللهم لبيك، ماذا يكون الجواب؟
0: الجواب: لا لبيك ولا سعديك. وقد تضمنت نصوص عديدة فيها قوله صلى الله عليه وسلم يفرق بين الذي يحج وماله خالص من حلال، والذي يحج وماله ملوث بحرمة. إذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الحلال فوضع رجله في الغرز، أي مكان الركاب أيام كان السفر بالدواب، فنادى: لبيك اللهم لبيك. يعني كأنه يقول: يا رب، أنا مقبل على بيتك لأعاهدك على أن أفتح سجلا جديدا في حياتي. لبيك اللهم لبيك، يعني أنا ألبي دعوتك يا رب، دعوتني للحج وها أنا ذا في الطريق. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. فكأن ترتب بر الحج وأن يكون عند الله مقبولا قائم على حل النفقة.
1: نعم.
0: وإذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الخبيثة، ولفظ الخبيثة ده بيوحي بالنفور من هذه النفقة واستبشاع ما يترتب عليها، فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور.
1: إذن النفقة الحلال معيار آخر من معايير قبول الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه،
0: اللهم آمين،
1: وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب.
0: اللهم آمين.
1: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،
0: اللهم آمين،
1: وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،
0: اللهم آمين،
1: واجعلنا يا ربنا من الراشدين
0: يا رب.
1: أشكر باسمكم مستمعينا الكرام في نهاية هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لا نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، وينقلها لكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه مشرفة من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. أما في الساعة 8:10 من مساء اليوم فننتقل بكم إلى الجامع الأزهر الشريف مرة أخرى لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. هذا الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرق وابتهالات للشيخ حسام الأجاوي، ينقلها الزميل عبد الجواد شني. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير قرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، القارئ فيها الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، والمتحدث الشيخ عبد الحليم تميم مدير أوقاف الشرقية، والمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه تأتيكم في 5 إن شاء الله مع ضيفها الدكتور مجدي عاشور. مستمعين الكرام، في هذه الأيام تزدان الأرض بوفود الرحمن، فها هم عبادك الموحدون المشتاقون إلى جوارك، حطوا عند بابك رحال الذنوب والخطايا، فاغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وتوفهم مع الأبرار. ناديت يا الله فاقبل توبتي، هذه صحيفة من تجنى وافترى، وخلعت ثوبي والحياة وما بها، ولبست ثوب الفقر أشعث أغبرا. قد جئت بابك يا رحيم بذلتي، وبكل هذا الدمع يجري أنهرا. لبيك يا الله فاقبلها إذن، من لائذ قد باء ثم استغفرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

يا داعون.

يدع الديار وراءه وعياله ومتاعه ونعيمه وغواه ويسير

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إلهي سبحانك، كتبت على القلوب ألا تسكن إلا بذكرك، وجعلت في الأرواح شوقا لا يخبو إلا برضاك. جدت على عبادك بالخيرات، ودللتهم على الطاعات، وأنعمت عليهم بمواسم البركات، ودعوتهم لحج بيتك الحرام لتريهم من آياتك الباهرات، ولتضيء جوانحهم بنورك الذي أشرقت له الظلمات، ولتغمر قلوبهم بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات. فاللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، واجعلنا معهم من المرحومين والمقبولين والفائزين يا رب العالمين. واجعل هذه الأيام العشر من ذي الحجة أيام بر ورحمة وذكر ووصال وحمد وشكر وتسبيح. اللهم لا تحرمنا فضلك وجودك وعطاءك وكرمك، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وعلى الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن تجعلها في أمانك وضمانك. اجعلها يا ربنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو محرم بالحج أو العمرة خرج يوم القيامة من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. انفاح طيب الأثرياء وعطرهم، فحروف أحمد حين أنطق طيبي، صلت عليك جوارحي وجوانحي يا قدوتي ومعلمي وطبيبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في يوم جمع بين شرف الزمان وشرف المكان. أما المكان فهو الجامع الأزهر الشريف، حصن الإسلام الحصين، وأما الزمان فهو يوم الجمعة الذي يوافق الخامس من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من مايو من عام 2026 من الميلاد. نحييكم وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة، ونحن في منتصف الأيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، وجعلها أكثر الأيام بركة وأعظمها فضلا، وقدر أن تكون الحسنات فيها مضاعفة والقربات فاضلة، وفيها أكمل الله عز وجل الدين وأتم على عباده النعمة، حيث نزل فيها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما أخبر بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جوابه عن سؤال رجل من اليهود عن هذه الآية، وأنها لو أنزلت عليهم لاتخذوا من يوم نزولها عيدا. إنها أيام معطرة بالتهليل والتكبير، ومترعة بالتلبية والدعاء، يتوافد فيها الحجاج إلى بيت الله الحرام بقلوب خاشعة وأنفس زكية وألسن ذاكرة استجابت لنداء الله ولبت دعوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأيام ليست مجرد مناسبة دينية عابرة، بل هي دعوة لتجديد الإيمان وفرصة للتوبة الصادقة ومراجعة النفس واستعادة المعنى العميق للخير والرحمة. إنها أيام تذكرنا بأن القلوب لا تحيا إلا بقربها من الله، حيث تتعانق العبادة مع التأمل، والدعاء مع الرجاء، والعمل الصالح مع الإحساس العميق بقيمة الإيمان. ففيها يصافح سمع الزمان وقلب المكان هتاف صادق وشعار رائع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويا من اشتاقت قلوبهم لخطوات على أرض النبوة ولم يستطيعوا، أنتم بالنية الخالصة في الأجر سواء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وهذا قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر فقد راح. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ بالقرآن الكريم مع الفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

我等。

الخد أشهر.

فَدُّ أَشْهَدُ

Baba.

واسأل

was

واذكروا

اتقوا الله. واتقوا

0: العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن هنا في الجامع الأزهر الشريف نعيش معكم لقاء الجمعة. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الأيام المباركات حيث يطوف الطائفون ويركع الراكعون ويسجد الساجدون ويذكر الذاكرون، نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا وأبصارنا وألسنتنا نورا، وأن تشرح اللهم صدورنا وتيسر أمورنا وتسدد خطانا وتقيل عثراتنا. اللهم افتح لنا أبواب الأمل والرجاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، ويرفع النداء من هنا من الجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري.
1: الله أكبر الله أكبر

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الظهر من يوم الجمعة الشيخ محمد فوزي البربري، ونحن هنا في الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة في أيام مباركات وذخائر نفيسات وساعات غاليات. اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن سير القلوب إلى بيت الله الحرام أبلغ من سير الأبدان، فلا بد وأن يكون الإنسان مخلصا لله في أداء أركان الحج، لأنه كم من واصل للبيت ببدنه ولكنه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالبيت ورب البيت. لبيك اللهم يا رب نلوذ به، سقع الحناجر تحدوها بلا سأم، والطائفون كأمواج البحار وهم ما بين باك على ذنب ومبتسم. الله أكبر، الله أكبر، كم مدت هناك يد وكم عليها أريقت أدمع الندم، وكم توسل محروم فبلغه رب الحجيج أمان الروح والنعم، وكم تنفس مظلوم بحرقته، وكم أقيل عظيم الذنب واللمم. أيها الإخوة المؤمنون، ويشاركنا النقل الحي لهذه الإذاعة الخارجية من التلفزيون المصري الزملاء عيد مهنا وعمر نائل والمخرج هيثم عشماوي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. أيها الإخوة الأحباب، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان الحج وأثره في تربية النفوس وتهذيب الأخلاق، وسيلقيها علينا بمشيئة الله عز وجل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبالفعل سيداتي وسادتي، أرى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري يرتقي درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة اليوم، كما قلنا تحت عنوان الحج وأثره في تربية النفوس وتهذيب الأخلاق. نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد، ولنا حسن الاستماع.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نحمد الله تعالى ربي ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونثني عليه بما هو أهله، فهو أهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة. سبحانك يا ربنا لا نحصي عليك ثناءً، أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، عبادة الحج ليست مجرد سفر، إنما هو سفر روحي تقوم القلوب به قبل قيام الأبدان. والعبادة إنما شرعت في الإسلام لا من أجل إتعاب من يقوم بها، وإنما شرعت العبادة في الإسلام من أجل تهذيب صاحبها وتربية أخلاقه وتهذيب سلوكه. والذي يستقرأ آيات الحج ويتأملها تأملاً صادقاً يقف مع كل جملة فيها، تتجلى له حكمة من شرع الحج وهو الحكيم العليم. لماذا شرع الحج وافترضه الله علينا؟ آيات القرآن في الحج ناطقة صراحة بجلاء أن الله تبارك وتعالى شرع لنا الحج من أجل أن تتخلى الأنفس المؤمنة بالله عن كل خلق ردي، وأن تتحلى بكل خلق سني. فآيات الحج جمعت بين المقامين، مقام التخلية ومقام التحلية. نقرأ قول ربنا:

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أخلاق رديئة يجب أن تمحى ولا تكون عالقة بنفس أقرت لله بالوحدانية وشهدت لرسوله بالنبوة والرسالة، لأن الأنفس التي أقرت لله بالوحدانية وشهدت لرسوله بالنبوة أنفس نقية صافية طاهرة، فحري بها ألا تتلوث بمثل هذه الخصال الذميمة، فلا رفث لا فحش لا فظاظة، لا ترتكب النفس المؤمنة أي قبيح، لأن هذا لا يتفق مع فطرتها وما أراده الله لها، ولا فسوق لا بعد عن هدي الله لها، ولا خروج عما رسمه لها رسول الله محمد، ولا جدال لا خصومة ولا لدد ولا شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا كراهية ولا عداوة. نتذكر في ذلك ما صرح به نبينا أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم حسما لكل مادة نزاع وخلاف تتنافى مع التوحيد لله والإيمان به، حينما قال: لا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمتك لا تزال إلا من رحم، ما تخلت عن الجدال والنزاع بل هانت أنفسها عليها فضربت رقاب بعضها، بل بعضهم أهلك الحرث والنسل، وبعضهم خرب البيوت، وبعضهم هتك الأعراض وقتل الشيوخ والأطفال والنساء. أين هذا من خلق الحج وعبادة الحج؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مقام التخلية أيها السادة الفضلاء، إن أردتم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً فحققوه، وابتعدوا عن الخصال الذميمة، واجتنبوا كل قبيح حتى يكون الحج حجاً مبروراً، ويأتي مقام التحلية ليعرف المسلم أين يضع قدميه وما مكانه عند ربه وما حقيقة عبادة حجه لله الذي كلفته كل شيء وذهب إلى ربه في أطهر بقعة ليعلن الولاء
لله والصلح معه والتوبة من ذنوبه والرجوع إليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بكل جميل وبكل حسن، حسنوا أخلاقكم، تهذبوا في معاملاتكم، قولوا للناس حسنا، تواضعوا لله الذي دعاكم إلى بيته، اعرفوا حقوق إخوانكم وجيرانكم، اعرفوا حق أوطانكم عليكم، لا تفرطوا فيها، وضحوا من أجلها بكل غال ونفيس، اعرفوا حق دينكم وحق ربكم وحق نبيكم حتى تنالوا رضاه وتكونوا أهلا لما قال الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى صون المرء نفسه عما يوقعه في غضب الله. فأين التقوى أيها السادة الفضلاء؟ أين التقوى يا من تقصدون بيت الله الحرام لتطلبوا منه المغفرة ويتحقق فيكم وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا ذنب له، لا وزر عليه. إذا ما تحقق المقامان لكل حاج كانت العبادة مقبولة عند الله. إذا ما رأينا في المجتمع أخلاقا فاضلة وقيما عالية وسلوكيات مستقيمة كان الدخل وعدم قبول الحج لله رب العالمين. ما أحوج أمة الإسلام أن تعي الدرس والعبرة من أداء مشاعر وشعائر ونسك الحج حتى تنال من الله فوزا عظيما. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله كما أمر، أصلي وأسلم على محمد سيد البشر، واعلموا أن الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كنز مكنون، فقال سبحانه ولم يزل قائلا عليما تكريما لشأن نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الفضلاء، عبادة الحج عبادة كلها تسليم وانقياد وخضوع وطاعة مطلقة لله، أداها النبي وقال لأمته: خذوا عني مناسككم. فما ينبغي لعقل أن يأخذه الهوى فيقول: لماذا نطوف حول الكعبة؟ لماذا نقبل حجرا ونرمي حجرا بحجر؟ أسلم وجهك لله وكن مطيعا. لا تقل ذلك فقل سمعنا، بل قل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تتعلم من التسليم المطلق التسليم لله في كل ما شرع وفي كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه. تتعلم التسليم لرسول الله في كل ما أمر وفي كل ما نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. الاستجابة لمن؟ لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتنا لله ورسوله هي دعوته لنا لتتحقق لنا الحياة الحقيقية وتسلم لنا دنيانا وننجو في الآخرة من عذاب النار وبئس المصير. التسليم لله ورسوله في أداء مناسك الحج كلها يعلم أمة محمد معنى الانقياد والطاعة في كل ما أمر به الشرع الحكيم أو نهى عنه. فيكفي الأمة لو تعلمت درسا واحدا من دروس عبادة الحج، ولو طبقته في حياتها العملية لسعدت ولعزت ولاستقام أمرها وحفظت أوطانها وحميت دماؤها وأموالها وأعراضها. سلموا لله ولرسوله واعلموا أنكم بعد التسليم مع نصر الله وتأييده. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تمكر بنا عند الخاتمة ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من المقبولين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا دائما أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسألك اللهم أن تحفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر من حقد الحاقدين، واحفظ مصر من مكر الماكرين، واحفظ مصر من طمع الطامعين، احفظها اللهم يا ربنا، واجعل رايتها خفاقة في العالمين إلى يوم الدين. كما نسألك يا ربنا أن تحفظ سائر بلاد المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل الدائرة على عدوك وعدو المسلمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. كما نسألك يا ربنا أن تكتب السلامة والعافية للحجاج المسافرين، اللهم تقبل حجهم، اللهم يسر لهم أداء مشاعر حجهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. كما نسألك يا الله أن توفقنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقوله لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واستووا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودع يرحمنا ويرحمكم الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. الله أكبر.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل هذه الجمعة المباركة من الجامع الأزهر الشريف. أمنا في هذه الصلاة هو خطب الجمعة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء ناصر أحمد ومحمد علي وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمود الشيتي وهشام محمد ورامي عبد الباسط، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إن التوبة في هذه الأيام المباركة ليست عملا عابرا، بل بداية نجاة حقيقية وفرصة قد لا تتكرر. فكم من إنسان دخل مواسم الطاعة بجسده فقط، بينما قلبه ما زال مثقلا بالذنوب القديمة والخصومات والتقصير والعادات التي يعرف يقينا أنها تغضب الله. ولهذا جعل المولى تبارك وتعالى مواسم الخير محطات لمراجعة النفس، وأيام العشر من ذي الحجة من أعظم هذه المواسم، حتى أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان اغتنام التوبة في مواسم الطاعة. جاء فيه: يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وإذا كان العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فإن التوبة الصادقة من أعظم الأعمال وأجل القربات، لأنها تطهر القلب الذي تبنى عليه سائر الطاعات. فكم من إنسان يكثر الذكر والصيام والصدقة، بينما بينه وبين الله ذنب مقيم لم يتركه، أو مظلمة لم يردها، أو قطيعة رحم لم يصلحها. ونحن الآن في أعظم أيام العام، فالطاعات ليست مجرد زيادة في العبادات الظاهرة، بل فرصة لإحياء القلب وتصحيح المسار. وأن أخطر ما يصيب الإنسان أن يعتاد الذنب حتى لا يشعر بخطورته، وهذا ما نراه بوضوح في واقعنا. فبعض الناس أصبح يجاهر بالمعصية على مواقع التواصل وكأنها أمر عادي، ينشر السخرية والغيبة والكذب وتتبع العورات في دقائق معدودة أمام آلاف الناس، وربما مات قبل أن تغلق صفحاته وباقي ذنوبه الجارية تكتب عليه. وآخر يدخل هذه المواسم وقلبه مليء بالخصومات، لا يكلم أخاه أو أخته منذ سنوات بسبب ميراث أو خلاف دنيوي تافه، ثم يتساءل: لماذا لا أشعر بلذة الطاعة؟ وثالث يعلم أن أكل الحرام أو ظلم الناس سبب لضيق حياته، ومع ذلك يؤخر التوبة في كل مرة. إن التوبة ليست كلمات تقال، بل انتقال حقيقي من طريق إلى طريق، ومن غفلة إلى يقظة، ومن استسهال المعصية إلى الخوف من الوقوف بين يدي الله. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلم يوجه المولى تبارك وتعالى الأمر للعصاة وحدهم، بل للمؤمنين جميعا، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير. وكان السلف الصالح يخافون من الذنوب خوفا شديدا، حتى قال الحسن البصري: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل فوقه يخشى أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب مر على أنفه. وهذا الفرق الذي يصنع القلوب الحية. ومن رحمة الله بنا أن باب التوبة لا يغلق ما دامت الروح في الجسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكم من أناس غيرت التوبة حياتهم بالكامل لأنهم صدقوا مع الله في لحظة فاصلة. فالتوبة ليست هزيمة، بل ولادة جديدة للروح. وفي هذه الأيام المباركة إخوة الإيمان، يحتاج الإنسان أن يفتش في قلبه قبل هاتفه، وفي أعماله قبل مظهره، وأن يسأل نفسه بصدق: ما الذنب الذي أؤخر التوبة منه؟ من الإنسان الذي ظلمته؟ كم من صلاة ضيعت؟ وكم قلبا كسرت بكلمة؟ وكم معصية استصغرتها حتى أصبحت عادة؟ وما العبادة التي هجرتها حتى قسى قلبي؟ فرب توبة صادقة في هذه الأيام تكون سببا في تغيير العمر كله، ورب دمعة ندم يفتح الله بها أبواب الرحمة والسكينة والقبول. فليست العبرة أن يدخل الإنسان الموسم بكثرة الأعمال فقط، بل أن يخرج منه بقلب أنقى وذنب أقل وحقوق عادها إلى أصحابها، وصفحة جديدة صادقة مع الله والناس، قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه الأمنية ولا يمهل فيه الإنسان دقيقة واحدة ليقول: يا ليتني تبت. اللهم ارزقنا حسن العمل وحسن التوبة، واغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها السيد محمد وابتسام الوكيل، وكنت معكم في قراءتها فؤاد حسان. إلى الملتقى في حلقة جديدة، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: slott.
1: Loving.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة ما تيسر من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه النماذج الطيبة المشرقة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على أبناء اليوم.
2: أنا الطالب مؤمن وائل فخري جابر الروبي من قرية

في البريجات مركز كوم حمادة محافظة البحيرة. في الصف الثالث الإعدادي الأزهري أتممت حفظ كتاب الله كاملا في الصف الأول الإعدادي، وحصلت على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية طيبة النشر، وحصلت على إجازة في تحفة الأطفال والأربعون النووية والجزرية. الفضل يرجع لله تعالى أولا ثم والدي الكريمين ومشايخ الكرام فجزاهم الله عني كل خير. وسأتلو عليكم الآن قراءة مرتلة من سورة طه برواية حفص عن عاصم. بسم

0: والآن مع الابن الثاني
1: محمود جمال يونس من قرية البرجات مركز كوم حماد محافظة البحيرة بالصف الثالث الإعداد الأثري، وحصلت على المركز الأول في الإنشاد وفي تلاوة القرآن الكريم، وسألقي ابتهال يا سيد السيد.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابن محمود جمال يونس الصف الثالث الإعدادي. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الطيبة المشرقة الحافظة لكتاب الله تعالى كاملا برواية الإمام حفص ورواية الإمام شعبة، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مستمرون معكم حتى الخامسة من مساء اليوم إن شاء الله. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية ابتسام الوكيل، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد نعينع، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟

تخف سنعيدها سيرتها الأولى

اشدد به أزري وأشركه في أمري.

واصطنعتك لنفسي.

سحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ أحمد نعينة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. أهلا بك يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور علي، نواصل ما بدأناه من حديث للسادة المستمعين عن خلق من الأخلاق الإسلامية العظيمة، بل كما قلت هي على رأس هذه الأخلاق، ألا وهو خلق الرحمة، ذلك الخلق الذي نحن بحاجة ماسة إليه في زماننا هذا، مع اشتداد الضغوط الحياتية ومع تقطع الأواصر والعلاقات بين الناس، أصبحنا بحاجة للعودة لهذا الخلق العظيم. تحدثنا طويلا مع حضرتك عن هذا الخلق في بيوتنا، ثم انتقلنا إلى المجتمع وذكرنا الرحمة في التعامل بين الرئيس والمرؤوس في العمل، وذكرنا الرحمة بين الجيران والرحمة بين الأقارب. الرحمة عامة ولابد أن تكون في كل علاقة من علاقاتنا. إذا نزلنا إلى السوق في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ما أحوجنا للرحمة في التعامل بين البائع والمشتري، بين التاجر والمستهلك، فماذا نقول؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحقيقة السوق أيضا فيه مظاهر سلبية كثيرة تتنافى مع خلق الرحمة. أنا لا أنفي أن يوجد ناس يعني يلتزمون بالرحمة في تعاملاتهم، لكن هناك آخرون يعني هذا الخلق ضعيف عندهم بعض الشيء. وأنا أقول إنه السوق يتعامل مع الناس لحاجتهم لسلعة ما، وهذه الحاجة عندما أقابلها بالإحسان والرحمة فأنا أؤجر عليها، لأنه يريد أن يأتي بسلعة ما، بطماطم، بأكل لأبنائه، يطوي لهم أشياء يعني لا يستغني عن السوق، وسوف يأتي إلى السوق لا محالة، وسوف يشتري لا محالة، لأنه يحتاج إلى هذه السلعة. فإذا استغليت أنا حاجة المشتري لهذه السلعة فبالغت فيها، فأنا سأسأل عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا مانع أن يكون عندي هامش ربح يقابل النقل ووقوفي وما إلى ذلك، لكن لابد أن يكون منضبطا. إذا لم تكن عين الرقيب من البشر ترقبني، فأنا عين الله ترقبني، وأنا أراقب الله سبحانه وتعالى في تعاملي، لا أبالغ في السمن، لأن المبالغة في السعر تخرج هذا المال الذي يدخل إلي من حيز الحل إلى حيز الحرمة. يبقى أنا المال ده فيه إيه؟ فيه
1: شيء من الحرام،
2: شبهة حرام،
1: نعم،
2: أو شيء من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا، وبالذات في السوق عندنا حديث لما وضع يده في صبرة الطعام فأصابت يده بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ حاطط فوق، هو فوق القفص كده الحاجات
1: الحلوة
2: اللي على الوش وسيب اللي تحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أصابت يده البلل قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. طبعا أصابته السماء ستصيب اللي في الأعلى واللي في الأسمى.
1: نعم.
2: قال: هل لا جعلته أمام الناس حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وعندنا توجيه آخر للسوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. إيه تلقي الركبان ده؟ يعني دعوا الناس تذهب ببضاعتهم إلى السوق ويبيعون البضاعة بسعر مثلها، حتى لا تصيب هذه السلع آفة الاحتكار. لأن عندما أقابل المزارعين خارج السوق وأشتري منهم جملة وأمنعهم من السوق، سأحتكر هذه السلعة، أدخل إلى السوق، لا يوجد في السوق إلا السلعة عندي وعند فقط تاجر آخر، فأبدأ أحتكرها
1: وأبيع بالسعر الذي أريده.
2: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. لماذا؟ دع صاحب السلعة يدخل إلى السوق فيعرض بضاعته، والسوق يحدد سعره حتى لا تغلي هذه السلع على الناس.
1: ما أجمل شريعة الإسلام.
2: أيوة
1: يا دكتور.
2: من غشنا فليس منا. أنت هنا أنت في كنز إذا التزمت شرع الله وعملت الناس بالرحمة وبالرفق
1: حتى بسماحة الوجه يا دكتور. طيب. رحم الله رجلا سمحا إذا باع. يعني أحيانا التاجر يتعامل مع الناس بغلظة وبشدة وكأنه يبيعهم الأشياء بالمجان.
2: نعم.
1: ولا يرحم امرأة مثلا معها صغار ولا تملك المبلغ بكامله. يعني ما أجمل بعض التجار الذين سمعنا بهم يا دكتور الذين مثلا يستشعرون فقر امرأة ويبيعونها السلعة بأقل من سعرها ويقول لها هذا هو السعر مشاركة منه لها. في صور جميلة في الواقع للتجار يرقبون الله ولبائعين يتعاملون بالرحمة. ما أجمل أن يعني تعم هذه الرحمة في كل تعاملاتنا فيما بيننا وبالذات في ظل هذه الأزمة كما قلت التي نعانيها من غلاء.
2: صحيح صحيح. الحقيقة أنا قلت أولا أنه اجعل بقائك في السوق وحسن تعاملك مع الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. عندما تبتسم في وجه هذا، عندما تأخذ المقابل فقط من زبون جاي لك وانت حاسس انه عنده ضيق ذات يد، تقوم تعطيه السلعة، فقير تعطي في اليوم شيئا لله سبحانه وتعالى. امرأة معها ابناء وتعرف ظروفها وحالها، لا مانع أبدا أن تتصدق هنا لله سبحانه وتعالى، فترجع إلى بيتك بالمال الحلال وترجع وأنت عندك كم من الحسنات والدعوات.
1: نعم.
2: لك.
1: نعم.
2: ولأبنائك ولأسرتك. أما أن أعود وأنا قد غششت هذا وأغليت على هذا
1: وقسوت في وجه هذا
2: وعبست في وجه هذا وكشرت في وجه هذا وترجع أنت محمل بالآثام، يا أخي أنت في السوق اتق الله في التعامل مع الناس، ارحم الضعيف، ارحم ذا الحاجة، ارحم الفقير، لنتعامل بيننا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نريد أن يرجع السوق مرة أخرى إلى أخلاقيات التعامل التي دعانا إليها الإسلام والتي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يحتكر إلا خاطئ. يعني الذي يحتكر سلعة ليرفع ثمنها هذا خطأ كبير،
1: ارتكب خطيئة.
2: وكلما كانت السلعة تزداد حاجة الناس إليها كلما ازداد إثم احتكارها. يعني الناس تحتاج إلى الرز والخبز وما إلى ذلك، لا تحتكر هذه الأشياء لأنها تضر بالمشترين.
1: نعم.
2: تضر بالناس. كلما ازداد الضرر كلما ازداد الإثم.
1: دائما نتذكر يا دكتور أن الإسلام انتشر على يد التجار الذين التزموا بشرع الله عز وجل في البلاد المختلفة، في الهند وفي السد وفي كل البلاد التي لم تكن تعلم عن الإسلام. من خلال تجار المسلمين غزا الإسلام أو انتشر الإسلام في هذه البلدان من أخلاقهم والتزامهم بالأمانة وبالرحمة في التعامل. اسمح لي قبل أن ينتهي الوقت سريعا لا ننسى الرحمة بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاهتمام بهذا الكائن، حيوان الطير، والعطف عليه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في رحلة ما فوجد طائرا قمرة، يعني طائر كالعصفور، ترفرف بجناحيها مضطربة. قال من فجع هذه بوليدها؟ أخذوا صغارها. قالوا يا رسول الله أخذنا صغارها. قال ردوا إليها صغارها. يعني هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتيني طائر أضع له ماء، أضع له طعاما. أنا الحقيقة يعني آسى جدا عندما أرى إنسان يعني يقسو على حيوان في الشارع أو ما إلى ذلك.
1: نعم.
2: إن لم أستطع أن أطعمه فلا أقسو عليه ولا أضربه ولا أفعل كذا وكذا. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة البغية من بني إسرائيل لما وجدت كلبا فسقته فغفر الله لها ورحمها بهذه الفعلة. والصحابة رضوان الله عليهم كان يرحمون القطط وما إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم من الطوافين عليكم.
1: نعم.
2: والطوافات. فمظاهر الرحمة، الإنسان الرحيم يفيض قلبه رحمة على كل من حوله حتى ولو كان حيوانا ضعيفا.
1: نتحدث يا دكتور للناس الذين في الفترة الأخيرة نراهم يلقون بحيواناتهم الأليفة كالقطط أو الكلاب أو غيره في الشارع. أيوة. ويتركونهم للموت يعني صورة من صور التي لا تليق برحمة المسلم بمن حوله. وكما أشرت لحضرتك قبل التسجيل، اللي عنده حصان أو حمار ويلهبه ضربا بالسياط
2: صحيح.
1: لمجرد أن عايزه يجري سريعا، كل هذه الصور يعني لا يرضاها الله عز وجل هذه الكائنات، وإن كانت لا تنطق لكننا سنحاسب عليها.
2: صحيح صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الناقة التي يعني بكت وأحس بها صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرحمة. أنا هذا الحيوان الأليف الذي لجأ إلي وأخذته لا يستطيع أن يعيش في الشارع أصلا، أنا ألقيه إلى التهلكة، لا أقول أنا تركته لمن يطعمه، لن يستطيع أن يعيش في هذا الشارع. أنت أخذته بهذه الأمانة وهو عندك أمانة، عندما تلقي به في الشارع فهذا كأنك تحكم عليه بالموت وستسأل عن ذلك، كمن أطعم أو سقى كلبا كان يشارف على الموت فغفر الله لهذه المرأة أو لهذا الرجل، فأيضا الآخر الذي يتسبب في موت هذا الحيوان أو القسوة عليه أو ما إلى ذلك سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. والرحمة خلق عام، خلق ينبع من القلب، وإذا سكنت الرحمة القلب أفاضت الجوارح بالرحمة على كل البشر، مهما كان حيوانا أو إنسانا أو ضعيفا أو كبيرا في السن أو امرأة أو ما إلى ذلك، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: شكرا للدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ونشكركم إخوتي في الله. لكم تحياتي وتحيات محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهذه التلاوة من سورة البروج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا علينا من سورة البروج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم ارزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم نجنا من عذاب القبور ونجنا من هول النشور، واجعلنا في الآخرة من أهل السعادة والسرور. هذه الأيام مستمعين الكرام حافلة بالأمجاد، ذاخرة بالذكريات، فيها يلتقي الحجاج بربهم في بيته الحرام، وعند زمزم والمقام والمشاعر العظام، يطوفون ويركعون ويسجدون ويتعارفون ويتشاورون ويتناصحون فيما بينهم، فتقوى الروابط بين المسلمين. يجتمعون في مكان واحد لا فرق بين غني وفقير، يهتفون هتافا واحدا يدوي في السماء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:06. نبقى مستمعين مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان في رحاب البيت الحرام، حيث تتنزل السكينة وتغسل القلوب من أضرانها، يقف الحاج والمعتمر بين يدي عبادة عظيمة تتقرر فيها الخطوات، لكنها تمتلئ بالإيمان والخشوع، غير أن هذه العبادة الجليلة قد يدخلها بعض الأخطاء التي تنقص كمالها، وربما تؤثر على صحتها إن لم تراعى أحكامها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطواف حول الكعبة من الخطأ الشك في عدد الأشواط أو الانشغال بما يقطع التركيز، والصواب البناء على اليقين وإتمام 7 أشواط، ومن الخطأ البدء أو الانتهاء بغير محاذاة الحجر الأسود أو الطواف من داخل حجر إسماعيل وهو من الكعبة، كما تشترط الطهارة مع استحضار النية في نوع الطواف. وفي السعي بين الصفا والمروة من الخطأ البدء من المروة بدل الصفا، والصواب أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويتجنب التكلف أو الانشغال بما يقطع العبادة أو يطول في الانتظار بين الأشواط، ولا تخصص أدعية لكل شوط. ثم المبيت بمزدلفة، ومن الخطأ تركه بلا عذر، والسنة الجمع بين الصلاتين والمبيت بها حتى الفجر. وفي منى وأيام النحر من الخطأ التسرع أو التزاحم أو العنف في رمي الجمرات، والصواب أنه عبادة بهدوء واتباع، والهدي شعيرة يذكر فيها اسم الله تقربا إليه. وهكذا الحج عبادة اتباع وإخلاص لا كثرة حركة، فمن أداها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع مغفورا له بإذن الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع برنامج رسالة إلى الشباب مع زميل دكتور علاء عرابي. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ علي محمود في هذه التلاوة من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قول الحق الذي فيه يمترون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ علي محمود وقد تلا علينا من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة: من مصائب المجتمع الانتحار، حين يضيق المدى بقلب شاب في مقتبل العمر، هل تكون المشكلة في قسوة الواقع أم في غياب شبكة الأمان النفسية والإيمانية التي تجعل الحياة صلبة في مواجهة اليأس؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. أولا، يعني ظاهرة الانتحار من الكبائر التي حذر منها القرآن وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في البداية وفي النهاية تفتكر إلى الوعي وإلى الإدراك الكامل لما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجله. فحينما نتعايش مع المنهج القرآني ومع السنة النبوية، نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من قتل أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا تحذير قرآني من أن يقدم الإنسان على إنهاء حياته. ففي هذا التدخل من الإنسان وفي هذا الحكم إنما هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه وأكرمه وأحسن إليه وأفاض عليه من نعمائه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في حديث ما معناه: من قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحسه في نار جهنم، ومن تردى من على جبل فهو يتردى به كذلك، في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من على جبل،
1: يعني يعذب يوم القيامة وهو في جهنم من جنس ما أنهى به.
2: نعم، لأنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى بالإقدام على أمر حرمه الله، فكان العقاب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من جنس ما فعله. فكما أن الجزاء من جنس العمل في كل الأعمال التي يعملها الإنسان، قال ربنا سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأولى بالإنسان أن يحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأولى بالإنسان أن يتعايش مع الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذا الانتحار من الكبائر، دون أن نخوض في غمار الإنسان هذا هل هو في الجنة أم هو في النار، لأن هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك نصوص واضحة وظاهرة تدل على أن من انتحر بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما هذا الإقدام على هذا العذاب في الدنيا والآخرة؟ فأولى بالإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يحقق الغاية وأن يحقق المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. هنا تتأتى يعني المسؤولية ليست فقط على عاتق الفرد الذي أقدم على الانتحار، وإنما المسؤولية تتأتى أيضا على عاتق الأسرة التي ينبغي أن تكون متكاملة وينبغي أن تكون متعاونة، وتتأتى أيضا على عاتق كل إنسان مسلم يعلم بحال أخيه وما حل به بأي أمر من الأمور، فله أن يساعده. ألم يسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: علمت أن فلانا مريضا، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول العبد: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ في معنى الحديث فيقول الله سبحانه وتعالى: علمت أن عبدي استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهذا هو المنهج الإسلامي الذي رسمه الإسلام، الذي يأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى المنهج الرباني، فيتحقق التعاون ويتحقق التكامل وتحل العصرات. ولذلك في نص الحديث النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفث عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفث الله سبحانه وتعالى بها عنه قربة من قرب يوم القيامة. وهنا لا يجعل الإنسان في عزلة، فأول ما يتحقق لدى المنتحر أنه يعيش في عزلة، يعيش في تناقض، حتى يصل إلى مرحلة الاكتئاب وإلى مرحلة اليأس، وهذا اليأس الذي ربما قد يدفعه إلى ارتكاب هذا الأمر المحرم شرعا. ولكن إذا قمنا بتقديم الدعم النفسي، وقمنا بتقديم الدعم الاجتماعي، وقمنا بالرعاية الكاملة، وهناك صور كثيرة جدا تم تحليلها وتم بيان ما حل بها، فأولى بنا أن نترابط وأن نترابط وأن نتكامل حتى نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى، ونكون جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى من السعداء في الدنيا والآخرة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:30 إلا 3 دقائق. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهذه التلاوة من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، مما يجب على الحاج اجتنابه وبه يتم الحج المبرور ألا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، يتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى شديد الحذر من أن يدخل في عملهم شيء من الرياء أو حظوظ النفس، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله، كما قال ربنا في حديثه القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. ولذلك لما قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأله متعجبا: ما أكثر الحاج؟ فأجابه ابن عمر: ما أقلهم، يقصد في الإخلاص.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان إحصار الحاج نستمع إلى حديث الحاج من فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من آيات القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه الآيات نزلت قبل أن يفرض الحج على المسلمين، نزلت في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، ولكن الآية بيّنت أحكاما عامة للحج والعمرة. ومعنى أتم الحج والعمرة إيتوا بأركانهما كاملة مستوفاة، ولا يقطع الحاج عمله حتى يتمه كله. وكان المسلمون في هذا العام قد أحصروا عند الحديبية، منعهم القرشيون من دخول مكة، وعقدوا معهم معاهدة على أن يرجعوا إلى المدينة هذا العام، وأن يؤدوا عمرتهم في العام الذي يليه. وعاد المسلمون فعلا وأدوا عمرتهم في العام التالي، واعتبرت كل واحدة من العمرتين عمرة مستقلة، وسميت الثانية عمرة القضاء وعمرة القضية. ولا يعني هذا أنها كانت قضاء للعمرة الأولى، بل كل منهما عمرة مستقلة، وتسميتها قضاء أو قضية هو بمعنى التي قضي بها وحكم فيها. وبينت الآية ما يعمله الحاج أو المعتمر إذا أحصر، ومعنى أحصر منع من إتمام نسكه، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في هذا العام. وسواء في ذلك كان الإحصار من عدو، أو كان من مرض، أو خوف من حيوان كاسر، أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يكفي المعتمر أن يقدم هديا ثم يعود أدراجه إلى مأمنه. وقد كانت هذه الآية محل خلاف بين الفقهاء والعلماء في تفسيرها وما يستنتج منها، فرأى بعض أنها تفيد وجوب العمرة، وإلى هذا الرأي ذهب عدد كبير من الصحابة والتابعين، منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس وغيرهم، وتبعهم الإمام الشافعي، فقال إن العمرة تجب على الشخص مرة واحدة في العمر. أما أبو حنيفة والإمام مالك فيرون أنها سنة وتطوع وليست واجبة، وروي ذلك عن ابن مسعود وجابر والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وإذا حيل بين الحاج أو المعتمر وبين نسكه فتحلل من إحرامه، فهل يذبح أو ينحر هديه في المكان الذي هو فيه، أو لا بد من وصول الهدي إلى الحرم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية نحر هو والذين معه هديهم في المكان الذي صدوا فيه عن الحرام. وبهذا أخذ جماعة من الفقهاء وقالوا إن الذي يحصر يذبح هديه في المكان الذي صد فيه أيا كان هذا المكان، والحمد لله رب العالمين.
1: تحت تحت عنوان إحصار الحاج، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في هذه الأيام يتوافد الحجيج من كل بقاع العالم ومن كل فج عميق على بيت الله الحرام. كلهم أمل في رحمة الله تعالى، ذهبوا يرجون رحمته. ففي موسم الحج يظهر المسلمون بمظهر القوة والعزة، فهم جميعا بلباس واحد وبنداء واحد في مكان واحد، يدعون إلها واحدا، وكل هذا يشعرهم بأنهم قوة يخشى بأسها ويحسب حسابها، وأنهم كما وصفهم القرآن الكريم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فموسم الحج إخوة الإيمان يعد مظهرا من مظاهر اتحاد الأمة الإسلامية، ويظهر التعاون بين أبنائها بذلا وعطاء بلا حدود. بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة من سورة الأنبياء. الآن يقدم لها الدكتور عبد الوهاب حمودة.
1: سادتي، تتناول الآيات التي تتلى قصص أربعة من الأنبياء عليهم السلام، وهم إبراهيم ولوط ونوح وداود وسليمان. أما قصة إبراهيم عليه السلام فتتحدث الآيات فيها عن موقف له من وثنية قومه وتكسيره لأصنامهم. فقد كان قومه أهل أوثان، وكان إبراهيم قد أنار الله بصيرته وهداه إلى الرشد، فعلم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ بيت إبراهيم الشر في نفسه لهذه الآلهة التي جمدوا على عبادتها ولم تفدهم موعظته في الانصراف عنها. وهذه طريقة أراد بها إبراهيم أن يقيم لهم الحجة عمليا، على أنها لا يمكن أن تلحق بهم أذى إذا تركوا عبادتها، أو تكسبهم خيرا إذا عبدوها، لأن البرهان العملي أوقع في النفس. فلما سأله قومه أن يشاركهم في الخروج إلى ظاهر مدنيتهم في يوم عيد لهم أبى أن يصحبهم، واستولت عليه شدة الغيظ لأصنامهم، فتناول فأسا وهوى عليها يحطمها، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم أخذ يستدرجهم إلى مجادلته فقال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقد صفعهم بهذه الحجة صفعة نبهتهم من غفلتهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فلما أعيتهم الحيلة فيه عمدوا إلى ما يلجأ إليه القوي الجبار لا حق معه، بإزاء الضعيف الذي كل الحق معه. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم تنتقل الآيات إلى الكلام بإيجاز عن قصة لوط، وأن الله آتاه حكما وعلما ونجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وكذلك ينجي الله المؤمنين. ثم تمر الآيات بقصة نوح عليه السلام مرورا عابرا، حيث تقتصر على ذكر استجابة الله دعاءه فنجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق قومه أجمعين. ثم تأخذ الآيات في الكلام على جوانب من قصة داود وسليمان، فتشير إلى قصة الزرع الذي انتشرت فيه غنم لغير أهله ليلا فأكلته، فجاء المتحاكمون إلى داود وعنده سليمان، فحكم داود بالغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه، فقال سليمان غير هذا، فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها، ودفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون عليه حتى يعود إلى ما كان. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ثم تنتقل الآيات إلى الإخبار عن تسخير الجبال مع داود، ترجع في التسبيح معه بكرة وعشية، وكذلك تسبيح الطير معه كما تفعل الجبال، ثم تعليمه صناعة الدروع المركبة من حلق الحديد لتكون حصنا للابسها في وقت الحرب، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ثم تشير الآيات في الحديث عن سليمان إلى مسألتين: الأولى تسخير الرياح له يصرفها بأمره كما يصرف الإنسان عنان دابته، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والمسألة الثانية تسخير الجن له من كل بناء وغواص يطيعونه وينفذون أمره، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكلا آتينا حكما

0: وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وقد تلا علينا من سورة الأنبياء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، فيها نتولى الرد على أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذه الفترة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لفضيلة مفتي الجمهورية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم. أما في 18 دقائق فننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة من فضيلة الدكتور أيمن الحجار الباحث بالأزهر الشريف. يختم هذا الاحتفال بابتهالات يقدمها الشيخ حسام الأجاوي، وينقله على حضراتكم الزميل عبد الجواد شنقي. أما في 10:15 إن شاء الله فتستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بقرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، وكلمة للشيخ عبد الحليم تميم مدير أوقاف الشرقية. تختم الأمسية بالتهلات من الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية إعداد وتقديم الزميل خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وقد ملأ الرجاء قلبي حنين. دعوت الله رب العالمين.
1: قدم الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ علي محمود. نوجه نات مستمعين الكرام إلى أن أذان المغرب سوف يحين إن شاء الله قبل 8:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في هذه التلاوة من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما هي سنن الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: السنن المتفق عليها للحج هي الاغتسال والتطيب قبل الإحرام، وبعد ذلك التلبية، ثم طواف القدوم عندما يأتي إلى الكعبة المشرفة، أول ما يراها يطوف طواف القدوم إذا لم يكن معتمرا، بعد ذلك المبيت بمنى ليلة عرفة، بعد ذلك الدعاء بالمشعر الحرام وهو في مزدلفة ندعو هنا. هذه هي سنن الحج المتفق عليها بين العلماء والفقهاء. يأتي بعد ذلك اختيار دار الإفتاء المصرية من ضمن سنن الحج المبيت بمزدلفة. نذهب إلى مزدلفة واجب، نبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، وكذلك المبيت بمنى ليالي التشريق. دار الإفتاء المصرية تختار أن المبيت سنة على مذهب الحنفية تيسيرا على الناس، خاصة مع كثرة الزحام هذه الأيام. والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 26 وحتى 29 بعد 100 من سورة البقرة. وفي هذه الآيات نجد الدعوات التي تضرع بها سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى ربه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة ساق القرآن نماذج من الدعوات الصالحات التي تضرع بها سيدنا إبراهيم إلى ربه خلال بنائه للبيت الحرام، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي أضرع إليك يا إلهي أن تجعل الموضع الذي فيه بيتك مكانا يأنس إليه الناس ويأمنون فيه من الخوف، ويجدون فيه كل ما يرجون من أمان ومن اطمئنان. أما الدعوة الثانية التي توجه بها إبراهيم عليه السلام إلى ربه من أجل أهل مكة، فقد حكاها القرآن الكريم في قوله: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي كما سألتك يا إلهي أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا، أسألك أيضا أن ترزق المؤمنين من أهله من الثمرات ما يسد حاجاتهم وما يغنيهم عن الاحتياج إلى غيرك. وإنما طالب سيدنا إبراهيم من الله عز وجل أن يجعل مكة بلدا آمنا، وأن يرزق أهلها من الثمرات بما يغنيهم، لأن البلد إذا امتدت إليه ظلال الأمن وكانت مطالب الحياة فيه ميسرة أقبل أهله على طاعة الله عز وجل بقلوب مطمئنة، وتفرغوا لذلك بنفوس مستقرة. وخص إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق لهم حرصا على شيوع الإيمان بين سكان مكة، لأنهم إذا علموا أن دعوة إبراهيم إنما هي خاصة بالمؤمنين تجنبوا ما يبعدهم عن الإيمان. ثم بين سبحانه مصير الكافرين فقال: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي قال الله تعالى لإبراهيم: واعلم يا إبراهيم أن رزقي في الدنيا يشمل المؤمن ويشمل غير المؤمن، أما في الآخرة فمصير غير المؤمن إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم حكى القرآن الكريم دعوة ثالثة تضرع بها إبراهيم إلى ربه فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والمعنى: واذكر يا محمد ما صدر من هذين الرسولين الكريمين وهما إبراهيم وإسماعيل، فقد كانا وهما يقومان برفع قواعد الكعبة يتضرعان إلى خالقهما ويقولان: يا ربنا تقبل منا أقوالنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم. ثم حكى القرآن بعد ذلك جملة من الدعوات الخاشعات التي توجه بها إبراهيم وإسماعيل إلى خالقهما عز وجل، فقال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي يا ربنا اجعلنا خاضعين لك نخلص لك العبادة والطاعة، واجعل يا مولانا من ذريتنا أمة تخلص لك العبادة والطاعة، وأرنا مناسكنا أي وعلمنا شرائع ديننا وأعمال حجنا كالطواف والسعي وغير ذلك من شعائر دينك، وتب علينا أي وفقنا للتوبة وتقبلها منا، إنك أنت الواسع الرحمة القابل لتوبة التائبين. ثم ختم إبراهيم وإسماعيل دعواتهما بتلك الدعوة التي فيها خيرهم في الدنيا والآخرة، فقال كما حكى القرآن عنهما: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والمعنى: ونسألك يا ربنا أن تبعث في الأمة المسلمة أو في ذريتنا رسولا منهم يقرأ عليهم آياتك التي تدل على وحدانيتك، ويعلمهم كتابك بأن يبين لهم معانيه، وبأن يرشدهم إلى ما فيه من حكم ومن مواعظ ومن آداب، كما يهديهم إلى الحكمة التي تتمثل في اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والتي بها يتم التفقه في الدين وتتم معرفة أسراره وحكمه ومقاصده، والتي يكمل بها العلم بالكتاب، إنك يا مولانا أنت العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، بهذه الحلقة نصل مع حضراتكم إلى الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة، وبهذه الحلقة نكون قد تعرفنا على الدعوات التي تضرع بها سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى ربه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. فقيهنا اليوم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الساعة الآن 5:00.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة والتي تأتي في الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة في هذه الأيام المباركات، هذه الأيام التي يستعد فيها حجاج بيت الله الحرام ممن أسعدهم المولى تبارك وتعالى بالسفر لأداء فريضة الحج، يستعدون للوقوف بعرفات الله. وما أدراك ما عرفات؟ في هذا اليوم الذي يتجلى فيه المولى تبارك وتعالى على عباده بالمغفرة والتوبة، فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يغفر لنا ولكم في هذه الأيام الطيبات. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون ضيفا عزيزا علينا في هذه الفترة فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية السابق. أهلا بك وسهلا معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بحضرة السادة المستمعين، كل عام وأنتم جميعا بكل
1: دائما صحيح. فضيلة الدكتور، ما نسعد بهذا اللقاء،
2: بنسعد
1: وكذلك مستمعيك إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله النفع بهذه الفترة وبكل ما نقدمه خلال هذه الفترة إن شاء الله. فريق عمل هذه الفترة مستمعينا الكرام على هندسة الهواء الزميلة ابتسام الوكيل، ومعنا منى عثمان وأحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم، وأسامة هلال كذلك من الهندسة الإذاعية. الإشراف العام للإذاعي إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأجدد التحية بفضيلة الدكتور مجدي عاشور. في هذه الأيام فضيلة الدكتور، وبعد أيام إن شاء الله سوف نستقبل إن شاء الله يعني هذا اليوم الطيب المبارك الذي ينتظره المسلمون في كل مكان، الحجاج وغير الحجاج. يعني نريد أن نعرف المستمع بفضل هذا اليوم، وماذا يقول المسلم الغير الحاج، يعني من لم يصبه الحج، ماذا يقول في هذا اليوم، ماذا يدعو، ماذا يتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى بأي طاعة وبأي عبادة لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا

0: وفارق بين أن تساوي أجر الشهيد وبين الشهادة ككل، القتال يعني الجهاد والقتال والشهادة في المعركة، ولكن لك أجر شهيد تماما، لأن هذا مفهوم الموافقة في هذا الحديث الشريف، لأنه قال إلا أن يخرج بماله ونفسه ولا يرجع بشيء منهما، يبقى كأنه استشهد، فأنت عملك الصالح في هذه الأيام كأجر شهيد. الأمر الثاني، عندما تقرأ سورة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه الآيات بعض المفسرين يقول الفجر هنا، بعضهم قال مطلق صلاة الفجر أو وقت الفجر، وبعضهم قال فجر يوم عرفة. والفجر وليال عشر، الليالي العشر هي هذه الليالي بأكثر المفسرين، أكثرهم الجمهور قالوا هي هذه الليالي المباركة أيام ذي الحجة. والشفع والوتر قالوا الشفع بعض المفسرين وهو الزوج، فقالوا هو اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم عشر، يبقى زوج شفع. والوتر هو يوم عرفة اللي هو التاسع وهو وتر. والليل إذا يسري أو يسر في القراءة قالوا هو ليلة مزدلفة، لأن الإنسان يمكث في مزدلفة من بعد صلاة المغرب كده والوقت العشاء، يصلي في المغرب والعشاء قصرا وجمعا جمع تأخير، وينتظر الليل حتى يسري ويجري إلى طروع الفجر، فيصلي الفجر في مزدلفة إن استطاع، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى. فهذه الآيات المباركة على هذه الأيام الجميلة، وهذا الحديث الذي يبين لنا قيمة العمل في هذا في هذه الأيام العشرة، وأنها تساوي أجر شهيد، فضلا بقى عن يوم عرفة هو يوم مخصوص بالأجر والثواب العظيم. لأن يوم العرفة زي ما قال القرآن الكريم وشاهد ومشهود، شاهد قالوا الجمعة ومشهود هو يوم عرفة، وقيل العكس فيهما. فيوم مشهود من الملائكة، الله يشهد ملائكته في هذا اليوم على خلقه، كيف رأيتم عبادي، أرأيتم ونظرتم إلى عبادي يأتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وهكذا. طيب هذا بالنسبة للحجيج، قد غفرت لهم، قد غفرت لهم ولمن شفعوا فيه. لذلك نقول للحجاج لو يسمعوننا اشفعوا في من تحبون، فإنكم شفعاء الله في هذا اليوم لأنفسكم ولغيركم. سيدنا عبد الواحد ابن زيد ومن كبار الأولياء يقول حججت مرة يوما وبعرفة، ثم قلت يا رب إن كنت قبلت حجتي ووقوفي بعرفة فاجعل ثوابها لأهل عرفة. فبيقول ثم بعد ذلك أخذتني سنة من النوم، فوجدت من يقول لي في النوم يا عبد الواحد أتتجبى على خلقي، قد غفرت لك ولهم جميعا يا عبد الواحد في هذا اليوم، اليوم ولمن شفعوا فيهم، وده مهم جدا بقى من شفعوا فيهم. طيب هم هناك الوقت في يوم عرفة هيجي إن شاء الله، بالنسبة لينا نحن عندنا ليس هناك حرمان في الإسلام، يعني إنسان في مناسك وفي أماكن معينة يقول لك سنعطيك أيضا أعمالا معينة في عقر دارك وفي مكانك. ماذا نفعل يوم عرفة؟ طبعا الصيام، يعني الصيام في الثمان أيام مستحب، اللي هو من واحد لثمانية، الصيام في يوم عرفة سنة مؤكدة، يبقى أشد استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يعني سنتين
1: لغير الحاج،
0: لغير الحاج، غير الحاج لا يصوم يوم عرفة حتى يقوى على الوقوف من عرفة. طبعا في هذا اليوم أعماله كثيرة، ونتشبه بالحجاج، نحن نعمل كل شيء يفعله الحاج إلا التلبية، التلبية خاصة بالحجاج، يعني يحمدون ويهللون ويكبرون ويسبحون، نفعل مثله. وقال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: يعني بسيطة جدا أن يذكر المولى سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يعني من يبحث عن الدعاء بصيغة معينة هذه تفوق أي شيء.
0: ولو قلتها طول يوم عرفة لكفاتك، لأنها فيها كلمة التوحيد
1: وحده لا شريك،
0: حتى الإنسان الذي لا يستطيع أن يقولها كاملة يقول لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله كما نعرف في حديث البخاري ومسلم إنها ترجح المعاصي الكثيرة والسيئات الكثيرة يوم القيامة، عندما توضع بطاقة في كفة فيها لا إله إلا الله والسجلات كلها معاصي وسيئات، فترجح هذه البطاقة.
1: طيب أصحاب الأعذار في هذا اليوم فضيل الدكتور، يعني هناك مرضى وهناك مثلا

0: بعض السيدات لظروفهن، يعني هذه الأمور يسألون عنها، يعني هل ننال هذا الثواب؟ كيف نشارك في الحصول؟ يعني لن نستطيع الصيام، كيف نتعامل مع
1: أنا
0: هذه؟
1: نحن لا نريد أن نوقف الأعمال في 8 أيام أو يوم عرفة
0: نعم
1: على الصيام،
0: نعم
1: ولكن أعمالنا ينبغي أن تكون متنوعة، وكل واحد يعرف طاقته في العمل. أنا أقدر أتحمل فيه قد إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان لا
0: رضي الله
1: يصوم
0: عنه.
1: يوم عرفة. ليه؟ كان نحيف كده ويعني ضعيف
0: نعم
1: شوية
0: نعم
1: من ناحية القوة والطاقة. فقالوا له ليه؟ لما لم تصم يوم عرفة وقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه الصلاة
1: هو كان
0: والسلام.
1: قرآني، بيحب القرآن،
0: نعم
1: حتى سيدنا بيقول من أراد أن يسمع القرآن غضا
0: غضا
1: طريا
0: طريا
1: فليسمعه من
0: سماه
1: ابن أم
0: أم
1: عبد،
0: عبد،
1: اللي
0: نعم
1: هو سيدنا عبد
0: رضي
1: الله بن
0: الله
1: مسعود.
0: عنه. نعم
1: فهو بيحب القرآن، قال أنا أحب القرآن، فإذا صمت ضعفت فلا أستطيع قراءة القرآن والقرآن أحب إلي.
0: نعم نعم
1: فالإنسان ممكن بقى الصدقة، ممكن وإطعام الطعام، ممكن الذكر، ممكن الدعاء، قراءة
0: حيث
1: شيء من
0: فأكثر
1: القرآن.
0: فيهن من
1: ننوع
0: التحميد والتهليل
1: طبعا،
0: نعم يعني
1: ننوع
0: مش
1: يعني الذكر ده، من شغله ذكري وقرآني عن مسألتي
0: نعم
1: أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: يوم عرفة أريدك أن تنشغل بشأن الله، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير
0: صحيح
1: وحوقال لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: نعم نعم
1: فإن انشغلت بشأنه كان لك في كل شأنك، فيقضي
0: يعني
1: لك
0: قدر
1: الحاجات
0: المستطاع أن
1: دون أن
0: ينقطع
1: تطلب.
0: عن الدنيا في هذا اليوم إذا استطاع،
1: كلما
0: يعني
1: استطعنا
0: نعم
1: نتشبه شوية بالحجاج، يوم عرفة ده كلهم
0: نعم نعم
1: منقطعين قرب جبل الرحمة أو في الخيم أو
0: إن
1: بتاع،
0: شاء الله
1: ولكن إحنا نتشبه بيهم. إن كنت أجازة خد خلوة في البيت كده جنبك لوحدك كده
0: نعم
1: واعمل.
0: نعم
1: طب ما فيش خلوة وأنا في الشغل، أسكت وأنا بشتغل، ما فيهاش حاجة، بشرط
0: نعم
1: ألا
0: نعم
1: يعطلني عن عمل الدنيا.
0: نعم فتح الله لك فضيلة مولانا، واسمح لنا أن نتلقى هذا الاتصال. السلام
2: لو
0: عليكم.
2: سمحت أنا كنت عايزة أسأل، إن والدي الله يرحمه كان خاله مش مخلف وكان قاعد معاه، هو كان كتب له البيت، كتب له البيت بتاعه، كتبه باسم أبويا، فطبعا أبويا كان له أخوات، فبيقولوا له احنا عايزين الورث، احنا رخرين، انت كده حرام عليك خدت ورثتنا، فهل اخواته له يعني يورثوا، ولا هو بس طالما هو اللي كتب له يبقى باسمه؟ ادي اول سؤال. تاني سؤال عايز اعرف، اما اكون حاطه فلوس في البنك شايلاها، هل برضه الفوائد دي هتبقى حرام ولا حلال؟
0: شكرا جزيلا على اتصال حضرتك. بالنسبة للخال هو مش مخلف، يعني مسألة تحتاج إلى توضيح
1: لا هي مسألة،
0: الميراث
1: هي مسألة،
0: والكتب، كلمة كتب دي مع
1: في فرق بين الميراث. لو لم يكتب لهذا الرجل لكان المال ميراثا، ميراث ذوي أرحام، لأن مفيش
0: ما
1: عصبة،
0: فيش عصبة.
1: يبقى
0: نعم
1: كلهم ذوي أرحام، يبقى ياخدوا حضرتك كلهم. ولكن هنا هو كتب له فقضي الأمر، هو تصرف حال الحياة، فهو كتبه له حال حياته، فانتقلت الملكية لهذا الرجل اللي هو أبوها، فصار ملكا له وليس لإخوته شيء من هذا،
0: نعم
1: لأنه
0: نعم
1: لم يكن ميراثا خلاص. الميراث ما كان بعد الموت، ده كتب قبل الموت. ويظهر أن أبوها كان يعني يولي خاله بالرعاية
0: بالرعاية
1: والعناية،
0: نعم
1: فأحب أن يخصه بشيء.
0: نعم
1: فإحنا هنا، وخاصة أن ميراث ذوي الأرحام غير ميراث العصبة وأصحاب الفروض، لما بليش أصحاب فروض والعصبة بندي ذوي الأرحام، فذوي الأرحام هنا أضعف من العصب والفروض
0: العصابة
1: شوية،
0: نعم نعم
1: وإن كان لهم ميراث إذا لم يوجد غيرهم طبعا.
0: نعم
1: فهو كتب خلاص، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان،
0: ما فيش
1: فالبيت لأبيك
0: نعم
1: وليس
0: نعم
1: هناك ميراث لبقية الورثة.
0: طيب بالنسبة لما سألته عن مسألة البنوك وال
1: إحنا بس عاوزين ننبه إلى
0: نعم
1: تنبيه، نقول ليس كل أحد يستطيع أن يفتي في البنوك، فلا بد من الرجوع أو إلى الرجوع من للمؤسسات.
0: نعم
1: ليه؟ لأن المؤسسات أو المتخصصين المتدربين، لأن البنوك من يفتي في البنوك لابد أن يكون دارسا للشريعة، بس لا، أن يكون دارسا للاقتصاد،
0: صحيح
1: وأن يعني ملما بهذا، وأن يكون ملما بعلم النقود
0: نعم
1: والسياسة النقدية والبنوك، ويعرف ماذا يدور بداخلها. إن عرف ذلك هيحجم، ومش هيحكم على طول أنه هو حرام، فيعرف أنها معاملة جديدة تتحقق فيها مقاصد أطرافها، وليس فيها ربا، لأنها بتدي البنك يستثمر لك استثمار، وليس قرضا جر ربا، جر نفعا فهو ربا، لا ده هو استثمار، فهو بيشغل لك الفلوس. كم البنوك، كم من مصانع عملتها وشركات، ونحن واقفون على هذا الأمر فنعرف. فنقول اتقوا الله ولا يفتي أحد في البنوك بما يسمعه من أحد بالسماع، خاصة في حقبة التسعينات والتمانينات والألفين والحاجات دي، فكانوا يسمعون غير المتخصصين لحرام، فنقلوا الكلام بالحرمة، ويعني الناس عاطفتها تحب كلمة حرام عشان تبعد تخوفا يعني. ولكن نقول لا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالتعامل في البنوك هي معاملة جديدة لا شيء فيها، وعلينا أن نتقي الله ولا نتكلم إلا فيما تخصصنا فيه.
0: نعم، فتح الله عليك أستاذنا الكريم. معنا اتصال، السلام عليكم.
3: لو سمحت، أنا أبويا كانت أمي توفت الأول، فالحلق بتاعها أبويا خده وادهولي، كنت أنا أصغر بنت موجودة بس ليا أخت مطلقة. فما جيت أتجوز أخته، قالت أختي بقى المطلقة قالت لأبويا إيه، قال لها الحلق قبل ما تتجوز وتقسمه علينا كلنا. قال لها بتاعي وأنا اللي شاريه وأنا اللي جايبه لأمك، أمك توفت عايزة فلوسه خدي أجيب لك غيره. قالت له لأ، طب خدي فلوس بداله. قالت له لا، انت لازم تقلعه ايه من ودنها. قال لها لا، ده المسألة مسألة عند. وطبعا بعد ما مات كان مخاصمها، مخاصمين بعض. فدلوقتي بعد ما فات 10 سنين من الجواز جايين يقولوا لي بعد ما كتب في القايمة ان الحلق ده يتقسم علينا كلنا.
0: تمام،
3: فهل انا اقسمه بقى الحلق ولا اعمل ايه؟
0: ان شاء الله استمع الينا باذن الله.
1: طيب، أنا أريد أن أنبه إلى أمر، بأن الأم إذا ماتت أو الأب إذا مات فإن التركة تكون لجميع الورثة وليست لشخص واحد. يعني الأم ماتت، التركة ما تبقاش للأب، يتصرف فيها كما يشاء، ولكن لجميع الورثة. فلو كان الأب ليس له أولاد يأخذ النصف، لو كان له أولاد يأخذ الربع، أما بقية التركة فهي للورثة سواء كان فروضا أو عصبة أو عصبة. ومن هنا نقول إن هذا الرجل عندما تشتري شيئا لزوجتك، أنت هل تقرضها؟ هنا بعد التوقف أنت مديه لها قرض يعني. نعم. وهاخده منك تدولي بعد كده. لو بهذه الحالة يبقى هذا المال قرض عند الأم، ولكن غالبا بيدوه لها وهبها أو وهبه لها، فصار ملكا لها بالهبة، وإن هي قبضت هذه الهبة ولبسته. فصار ملكا للأم، فإذا ماتت الأم كان هذا الحلق أو غيره يكون ميراثا لكل الورثة، والأب واحد منهم. طب هم يعملوا إيه في هذا الأمر؟ يعملوا إن هم يشوفوا قدروا الحلق بكام ودوا لإخواتك الباقيين، عشان خاطر يبقى نمشي على أساس إن هو هبة من أبيك لأمك. ليه؟ إحنا ما تحققناش إن هو قرض، وغالب العرف بيقول ده هبة وبقى بتاع الأم.
0: صحيح.
1: يبقى إحنا نمشي مع الغالب كده إن هو هبة، ولكن بدون شجار. سدي واحد واحد على قد ما تقدري، واحد واحد كده، شوفي تمن وديه وكم جرام وسديه، لأنه حقيقة لو كان هبة لكان ميراثا للجميع والأب منهم، وليس حكرا على الأبي حتى يتحكم فيه، إذ لا تصرف لابن آدم فيما لا يملك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
0: فتح عليك أستاذنا الكريم، واسمح لنا أن نأخذ هذا الفاصل ونعود فنواصل إن شاء الله.
4: أكرمنا بحج بيتك

الحج فرض مرة في العمر الحج فرض الحج فرض مرة في العمر

الحج فرض مرة مرة في العمر من حجها

0: أنتم على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه الفترة بين السائل والفقيه نجدد فيها التحية بمستمعينا الكرام وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مجدي عاشور. مرحبا وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني ورد إلينا أيضا سؤال عن الأضحية. السؤال بيقول: لدينا أضحية قمنا بتربيتها بالبيت، ولكن ظهر بها خراج وقام الطبيب بفتحه وتنظيفه، هل هذا يعد عيبا بالأضحية؟
1: لا، إذا كان خراجا وإذا كان فيه الشفاء إن شاء الله، يعني يشفى منه، فهو ليس عيبا، إنما العيب هو الشيء الدائم كالعور مثلا أو مقطوع الأذن، الأشياء الدائمة. أما هذه الأشياء العارضة الطارئة فإنها بشفائها ترجع اللحم كما هو ولا حرج في هذا.
0: عايزين نتكلم في موضوع الأوزان فضل الدكتور، مثلا تجزئ قد إيه بكم كيلو مثلا وكم فرد وكلام ده،
1: تمام.
0: برضه مهم جدا يعني.
1: إحنا بس الأوزان ده شيء مهم. ليه؟ لأن إحنا الزمن تغير. والزمن إذا تغير ممكن تتغير الفتوى بتغير الزمن، بس احنا في المسألة بتاعت الأوزان مش بتغير الزمن، ولكن السلالة الجديدة اللي جت.
0: أيوة.
1: وبتوفر اللحم
0: بتبقى
1: فالعلماء اختلفوا،
0: ميزانها أعلى شوية.
1: هو تقدير الأسنان أمر تعبدي، يعني لازم السن ومليش دعوة باللحم. بعضهم قال بهذا فقال بد من أن يبلغ مثلا البقر أو الجاموس سنتين وطعن في الثالثة، والجمل 5 وطعن في السادسة. فدول قالوا إحنا كده منقف عند الأسنان. بعضهم قال الأمر مش تعبدي محض عند هذا الأمر، إنما هو معقول المعنى. ليه سيدنا النبي قال دي سنتين ودي 5 وده سنة الخروف مثلا؟ قال عشان خاطر توفر اللحم، عشان يتوفر اللحم، فتاكل انت منه وتهدي منه وتدي الفقراء منه.
0: اختلفت بقى مع
1: فاختلف
0: السلالات.
1: فاختلفت السلاله، فاصبح هناك سلاله تعطي وزنا اكثر مما يعطيه بتاع السنتين في مده اقل. فيجي مثلا سنه ونص يرمي لحم زي ما بيسموه كده، او يوفر لحم اكثر من السنتين زمان. اللي قالوا معقول المعنى ونحن معهم، طالما بلغ العجل مثلا قرابه 400 كيلو، يبقى كده خلاص توفر فيه اللحم، والغرض من تحديد العامين قد توفر، وهو وفره اللحم، فيجوز اذا بلغ 400 كيلو اللي هو العجل الجاموس او البقر، واخد بال حضرتك؟ فهنا يجوز. يبقى لا نختلف، واحد عاوز السن خليك مع السن، واحد عاوز
0: ده متوفر وده متوفر.
1: بس انا بقول ده اختلاف فقهاء في علة هذا الامر، او هو معقول المعنى ولا تعبدي لازم.
0: بالفعل فيه تشدد في المساله، يعني
1: في تشدد، بقول لك لازم السن. واخد بال حضرتك؟ وبعدين احنا كمان ربنا عمل لنا حاجه كويسه. لما قالوا ده معقول المعنى توفر اللحمه، ده كثير من الناس لا يعلم السن اصلا. زمان كانوا يعرفوا، يقول لك البتاع ده سنه قد ايه، انما دلوقتي لا يعرفوا. فده ادعى ان يذهبوا الى انه معقول المعنى، والغرض وفره اللحم. فقلنا حوالي 400 كيلو، لو وصل ل 400 كيلو خلاص انت كده كانه يساوي واكتر الا زمان بتاع السنتين، فلا نختلف في هذا. اما يجزئ عمن، فطبعا الجاموس او الابل او البقر اعزكم الله يجزئ عن 7 كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. 7 يجزئ عن 7. بحيث ان لو 8 اشتركوا فيه ما ينفعش، 7 اشتركوا فيه ينفع، 6 اشتركوا فيه ينفع.
0: طب الاثنين في ربع،
1: اثنين في ربع لا يصلح، لان بيبقى تمن من السبع، والسبع اكبر من التمن. يعني كلما المقام اللي تحت يبقى كبير يبقى العدد اقل.
0: يا ريت اللي سالني يسمعني يا رب.
1: يبقى احنا هنا الربع اذا قسمناه على نصف على 2 فردين، يعني ما احنا كده عملنا البقره على 8 فما ينفعش. يبقى الربع على 2 يبقى كده تمن وتمن، والتمن لا يجزئ، السبع هو اللي يجزئ، والسبع اكبر من التمن.
0: طيب الخروف يجزئ عن أسرة كاملة؟
1: الخروف يجزئ عن أسرة كاملة، يعني إنسان ومن يعوله،
0: من يعول يعني،
1: بحيث يسكنون يعني تحت سقف واحد.
0: أيوة.
1: بيت واحد يعني.
0: نعم.
1: بيت
0: نعم.
1: واحد، ويأكلون مع بعضهم البعض. يبقى هو ده أنا ومن أعول. أما إذا الولد اتجوز أو البنت واستقلت بحياة وحدها، مش تحت سقف بيت تاني، بيت مستقل، واستقلت بحياة أخرى، دي نقول أنه لا يجزئ عنها.
0: نعم. طيب سؤال من سيادة المستشار عمرو عبود، بيقول: هل على المضحي عن نفسه وعن أهل بيته بأضحية واحدة أن يمتنع عن الحلق والقص ولمن تشملهم الأضحية، أم عليه وحده، أم لا يوجد نسك لأنها أضحية مشتركة؟
1: احنا المسألة دي مهمة ليه؟ أولا هنقول له كل من دخل في الأضحية يستحب، لأن برضو احنا في فترة المتشددين صيروا المستحبات واجبات فضيقوا على الناس. يبقى يلاقوا الأمر يعني صيام 8 أيام أو 9 أيام، كأنك لو لقوك فاطر مفطر يعني كأنك عملت منكر، وهو ليس بمنكر. إنما ده معناه إنه مش مستحب وياخد ثواب، لا ده مستحب وياخد ثواب، إنما لا ننكر هذا الأمر إنه فاطر أو يعني مفطر، لا ننكر عليه. هنا برضو نفس الحكاية حضرتك، إن إحنا حلق الشعر بالنسبة للمضحي، والمضحي هنا صاحب الأضحية ومن يدخل في الأضحية، ابن كبير شوية بس ساكن معاه يعني مش متجوز فقعد معاه، أو بنتي أو زوجتي، ما أنا بضحي عن الكل، كل من تضحي عنه وأنت معهم يستحب،
0: مستحب.
1: فقط إن أنت لا تأخذ من ظفرك ولا أي شعر من شعر جسمك إلى بعد أن تذبح إن شاء الله وقت الذبح،
0: يستحب
1: يستحب.
0: نعم.
1: وده مهم جدا، يستحب وليس بواجب، عشان خاطر
0: متى يكون واجبا؟
1: لا
0: مفيش.
1: ليس بواجب وإنما هو مستحب.
0: طيب.
1: بحيث إذا حلق أو قص ظفره لا حرج عليك ولا إثم عليك.
0: يعني هناك بعض الوظائف تحتاج أن يكون الشخص في
1: طبعاً.
0: في مثلا
1: في هيئة معينة.
0: نعم.
1: فنقول له
0: نعم.
1: بعد أنت ارتكبت إثم
0: يعني. نعم.
1: بدون داعي بدون داعي
0: القضائية والشرطة والجيش
1: تحديد
0: نعم.
1: المفاهيم
0: نعم.
1: تحديد المفاهيم عندنا في الشرع هنا عندنا في أصول الفقه الأحكام 5 اللي هم التكليفية.
0: نعم.
1: فأنت هنا يا ابني واجب ولا هو ده اللي قلت مستحب كمان مش سنة. سنة يعني جاء الحديث مقصودا أو جاء فيها نص بقصدها يقصدها لذاتها.
0: نعم.
1: إنما
0: نعم.
1: ما يقصدهاش لذاتها بنقول مستحب، أخف كمان من السنة.
0: نعم.
1: مستحب. نعم.
0: الله عليك أستاذنا. طيب هنأتي إلى صلاة العيد.
1: نعم.
0: وهي عادة يعني هو سؤال من أحد المستمعين، هل يجوز للزوج والزوجة والأولاد أن يصلوا بجوار بعضهم البعض في صف واحد؟
1: لا ده إذا يعني كانوا في المسجد، إذا كانوا في المسجد
0: أو في الخلا يعني دي دلوقتي بقت ظاهرة يعني كما
1: صلاة العيد شأنها كشأن الصلوات، الرجال يصلون في الأمام والأولاد والنساء في الخلف، والأولاد في الخلف والنساء في الخلف خالص.
0: طب فرصة دكتور بقى بالمناسبة نتكلم في الموضوع ده لأنه خلاص بقى متكرر يعني مسألة الاختلاط في
1: الموضوع ده جاي، بس أنا عاوز أقول حاجة عشان اللي بيعملوا بروباجندا على السوشيال ميديا، إخواننا إحنا تعلمنا البيان قبل الهجوم، ما تهاجمش. نبين للناس، ثقفهم، فهمهم وعيهم، مش شغلتي أأثم الناس أنت آثم
0: أو إيه البدعة
1: دي لازم إن أنا أعلمهم الأول، علم وبعدين حاسب يا سيدي. إنما هتحاسب قبل ما يتعلموا مش واعيين، فهم بيبقى عدم توعية. إنما ده هل معناه إن أقول لهم صلوا جنب بعض؟ لا، هنقول لهم نعلمهم، إحنا بنقول الرجالة وبعدين الأولاد وبعدين السيدات في الآخر، والسيدات في الآخر ده حرمة للسيدات، وعشان لما يجي يخرجوا من باب المسجد يبقى أول الناس يخرجوا عشان يبقى براحتهم محدش يضايقهم. كل ده صيانة للمرأة، وكل ده ترتيب ونظام، لان ديننا كله نظام وترتيب جميل.
0: نعم.
1: فاحنا
0: نعم.
1: عاوزين نقول ان ده انما ما يصلوش جنب بعض، الاولاد يصلوا جنب الرجاله ما فيهاش مشكله، الصبيان
0: البنات والستات في
1: البنات يصلوا
0: الصفوف.
1: جنب الستات يصلوا
0: مستقلين مع
1: مستقلين.
0: نعم. نعم.
1: عشان ما يحصلش اختلاط، والاختلاط ده في الصلاه لم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين هذه الامور، انما انا بقول اهو التوعيه قبل أن نحكم. نعم. على الناس،
0: وأيضا مراعاة استقبال القبلة في الصلاة برضو دكتور، برضو بعض ممكن يكونوا في اتجاه والقبلة في اتجاه،
1: يعني استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة
0: يعني
1: بحيث الإنسان
0: يعني
1: انحرف كثيرا.
0: فرصة طيبة أن نتحدث في هذا قبل صلاة العيد يعني.
1: إحنا
0: نعم.
1: إذا تحريت ووقفت عند القبلة تماما يعني غالبا يبقى القبلة قدامك كده كويس، انحرف قليلا دون فهم أو معرفة، احنا عندنا لو انحرف اكتر من 22 درجة ونص الناحية دي او الناحية دي يبقى هنا صلاتك هتبطل، طالما انك عارف او ما سألتش. فعشان كده بيقول اللي مش عارف يسأل، قال هل سألوا اذا لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال كما قال صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بنقول تحرى القبلة لانها شرط من شروط صحة الصلاة، بحيث اذا انحرفت كثيرا بطلت صلاتك.
0: نعم. فتح الله لك استاذنا الكريم، معنا مكالمة. السلام عليكم.
2: إذاعة القرآن الكريم يا فندم.
0: معاك يا فندم، تفضل.
2: تحياتي لحضرتك وكل قائمين الإذاعة يا فندم.
0: حياكم الله يا فندم. سؤال حضرتك.
2: ربنا يبارك في عمرك يا فندم. وتحياتي للأستاذ الدكتور مجدي عاشور. إن شاء الله تعالى يعني أنا كنت صايم العشرة اللي هو ذو الحجة.
0: نعم.
2: واستيقظت كده على الساعة 4:30، شربت وأكلت على السريع كده، وفوجئت بالإقامة، إقامة الصلاة الفجر.
0: نعم.
2: فهل حكم صيامي أكمل ولا لا، ولا الدنيا إيه؟
0: حاضر.
2: جزاكم الله خير وبارك الله.
0: تحت أمر حضرتك.
2: وتحياتي لوزارة الكلام
0: الكريم. تفضل دكتور.
1: طيب بالنسبة حضرتك يعني نريد أن نصحح، يعني لأن بيجي سبق لسان على لساننا جميعا مش المتصل الكريم، إن إحنا صيام 10 أيام، لا هم صيام 9 أيام. نعم. العاشر ويوم النحر ويوم النحر وأيام التشريق، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. طيب هو بيقول إن أنا قمت الساعة 4:30 فأكلت. إحنا عاوزين إن هو إحنا بنمشي هنا إن الأصل بقاء الليل، الليل موجود، فهو ظن الخروج النهار ظهر، بس الاصل اللي هو متيقن منه، خلاص واخد بال حضرتك؟
0: نعم.
1: متيقن وجود الليل، وهو ما فيش شك اصلا ولم يرد على ذهني ورود النهار، يبقى نمشي على الاصل اللي هو بقاء الايه، بقاء الليل. بس بنقول ايه بقى، عاوزين نعلم الناس برضو ان انت اول ما تصحى، لتصحى من النوم الاحسن ان تتحرر.
0: نعم.
1: خاصة الوقت في ساعات، مش بنش هنخرج نتحرى من بره ونشوف الفجر الصريح وكده، لا هنتحرى بالساعات وعارفين مواقيت الصلاة. ولكن إذا فعل هذا وليس متعمدا فإن صومه صحيح وعليه أن يتم
0: حتى لو صومه. كان من صيام النوافل،
1: النوافل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. نعم. فإنما أطعمه الله وسقاه، ما قالش لا فرض ولا في فريضة. نعم. ولا في نافلة. نعم.
0: فتح الله عليك أستاذنا الكريم. في سؤال أيضا للمستمع الأستاذ أحمد، يقول والدتي كانت صائمة لهذه الأيام 9 وتهب بعض ما من أيامها في أيام الصيام هذه لوالدها المتوفى، ما الحكم في ذلك؟
1: إحنا عندنا فارق في المسألة بين أصوم عن الشخص وأصوم لي وثم أهب ثواب الصيام لشخص. طبعا الصيام عن شخص لو عليه صيام يبقى يجوز ما فيش حاجه، فمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه بقى قالوا حتى في العبادات الاخرى، يبقى في فارق بين اعمل عنه، يعني الصلاه هل يجوز ان اصلي عن ابي؟ جمهور العلماء لا يجوز، انما هل يجوز ان اصلي واهب ثواب صلاتي لابويا؟ قال يجوز، تقول اللهم تقبل مني ما صليته أو ما صمته واجعل ثوابه أو مثل ثوابه لأبي، يبقى هبة الثواب تجوز. أما أصوم عن فلان يجوز؟ لا, لا. الصيام يجوز. الصلاة لا يجوز.
0: الصيام يجوز،
1: لأن الصلاة فرض عين متعلقة برقبة الإنسان، لأن ليس فيها عسر،
0: على اعتبار أنها من الدين، يعني
1: دين على الإنسان. نعم. لابد أن يقضيه هو.
0: نعم.
1: إنما أهب ثواب صلاتي لابويا يجوز.
0: نعم.
1: لا حرج في هذا.
0: فتح الله عليك، معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا فندم، تفضل.
2: إذاعة القرآن الكريم يا فندم.
0: معاك يا فندم، تفضل حضرتك.
2: أستاذ فؤاد حسان.
0: أهلا بيك يا فندم.
2: أهلا بيك يا أستاذ فؤاد، تحياتي لحضرتك.
0: حياكم الله أخي الكريم.
2: ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
0: وإياكم يا رب.
2: ويجعل مصر بلد الأمن والأمان يا رب.
0: اللهم آمين.
2: معاك بكري موجه لغة عربية.
0: أهلا أستاذ بكري، أهلا بحضرتك يا فندم. سؤال
2: بعض
0: حضرتك.
2: أحبابنا طبعا الدولة مشكورة عملنا بطاقة التموين عشان ناخد بها عيش يا أستاذ فؤاد.
0: نعم يا فندم.
2: تمام يا فندم.
0: تمام.
2: فبعض الناس بتعمل إيه؟ ما بتاخدش بها عيش وتسحب بها فلوس، فعن هنا بنساعد بعض أصحاب المخابز يا فندم على إن هم ياخدوا حاجة غير حقهم.
0: طب هم بياخدوا فلوس من مين؟
2: من الفرن، يعني من المخبز، يعني من المخبز نفسه يا فندم.
0: نعم نعم.
2: يعني مثلا ليه 5 رغيفة في اليوم، تمام؟
0: أيوة.
2: بيسيبهم لصاحب الفرن يا فندم.
0: نعم.
2: وياخد بداله بدل نقدي.
0: تمام. طب معلش استاذ بكري، هل ظروف الشخص ده اللي هو بيستبدل العيش بالمال، يعني
2: نعم،
0: ظروفه ايه؟ يعني ما ممكن تكون ظروفه محتاج المال مثلا.
2: والله يا استاذ فؤاد بعضهم، عشان
0: بعضهم.
2: نعم. بعضهم.
0: نعم حاضر.
2: ماشي.
0: نعم.
2: تمام كده.
0: كمل.
2: سؤال كمان استاذ فؤاد عايز حضرتك.
0: اتفضل.
2: التغذيه المدرسيه.
0: نعم.
2: التغذيه المدرسيه.
0: نعم.
2: يعني مثلا انا بروح متابع في المدارس الحكوميه.
0: نعم.
2: بقول يا جماعه لو سمحتم ما حدش من الزملاء المدرسين او الاداريين ياكلوا حضرتك التغذيه المدرسيه، البسكوت المدرسي.
0: ايوه ايوه.
2: او تمام. الوجبه المدرسيه.
0: نعم.
2: فلا لنا الحق ومناش الحق، فطبعا مكتوب عليها تغذيه خاصه بالتلامذه يا فندم.
0: تمام.
2: فحكمها ايه يا استاذ فؤاد؟ جزاك الله خير.
0: حاضر تحت امرك.
2: وتحياتي للاستاذ دكتور مجدي عاشور يا
0: فندم. حياكم الله استاذنا.
2: ربنا يحفظ مصر يا فندم واياكم يا فندم.
0: اللهم امين.
2: السلام عليكم
0: حضرتك. الله يبارك فيك.
2: السلام عليكم.
1: طيب السؤالين تقريبا قريبين من بعض. فاحنا بنقول المسلمون عند شروطهم. اذا وضعت الدوله شروطا فلا نخرج عنها. ليه؟ الشروط موضوعه لمصلحه الناس. لجلب المصلحه ولدرء المفسده. فالدوله عملت كده. ولكن بالنسبه للتغذيه فهو بيقول ان بنوزع، فبقول للزملاء ما تاكلوش لانها معموله للتلاميذ. فاحنا بنقول نمشي على كده لو اللوائح صارمه في هذا. انما لو في مندوحه وراء ولي الامر اللي هو مثلا اللي ماسك الاداره اللي ماسك المديريه بتاع، ان الامر بسيط بالنسبه للمدرسين ياخدوا حاجه مش ياخدوا الحاجات كلها زيه زي الطالب
0: مجرد يعني زي اكل مثلا وجبه.
1: فهنا يخضع لتقدير الاداره ولا نشدد في هذا الأمر كثيرا. ليه؟ لأنه أمر قليل ومتعارف عليه عرفا. ولكن إذا خالف اللوائح الصريحة في هذا نحن مع اللوائح ولا نخالفها.
0: تمام يا فندم. طيب في سؤال برضو من أحد المستمعين يعني يسأل عن مقولة: طوفوا على الفقراء فستجدون المولى سبحانه وتعالى عندهم. ما صحة هذه أو ما حكم هذه المقولة؟ يعني ربما يسأل هناك من يطوف بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة وهناك
1: لا لا لا هو عاوز يقول ان الفقراء في معية الله.
0: نعم
1: يعني ربنا عنده بإنجاز التعبير عندهم طبعا بما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله. احنا عاوزين نقول ربنا يقول لسيدنا النبي قال له: ولا تعد عيناك عنهم اللي هم الفقراء.
0: نعم
1: نعم. في أثر بيقول: انا عند المنكسرة قلوبهم.
0: نعم.
1: اللي هم الغلابة أنا عندهم ما لهمش حد. فأنا عندهم. فعاوز يقول هنا اللي عاوزين ناخده بقى الإيجابي في هذا الأمر، عاوز أقول من أعظم الصدقات أن تذهب إلى الفقراء وتطعمهم المحتاجين والفقراء والمساكين وتطعمهم. وهذا أنا أقول للناس المستمعين في هذا الوقت، أعظم ما نعمل في هذه الأيام هو الصدقات وإطعام الطعام. أعظم ما نعمل لحتى تسد جوعة يعني الفقير. وده مما يدخل السرور على قلبه، ومن أدخل السرور على قلب امرئ فالله عز وجل يدخل السرور عليه يوم القيامة.
0: نعم. يعني أحد المستمعين يتحدث عن قسيمة الزواج، هل يجوز لي شرعا أن أكتب منقولات الزوجية على سبيل المهر ومنقولات الزوجة على سبيل الأمانة؟ منقولات الزوجة التي جاءوا بها عندي على سبيل الأمانة فيها ضرر، فيه هو كاتب على نفسه شيك أو ماضي شيك على بياض بيأمن على حياة الزوجة من قبل الأسرة التي ارتبط. يعني
1: لا، احنا عاوزين نقول حاجة مهمة بالنسبة للقائمة. احنا عندنا شوف المشرع المصري والثقافة والفقه المصري جاز التعبير جيب موضوع القائمة. ليه جيب موضوع القائمة؟ لان شاف ان الشباب ممكن ما عندهمش يدفعوا المهر. الاصل ان يدفع الزوج مهرا لزوجته ولا يدخل بها الا بعد دفع المهر
0: الأصل.
1: إلا إن وافقت هي تقول له طب هنأجله، لأن ده حقها.
0: نعم.
1: قال بما استحل بها صلى الله عليه وسلم قال كده. فإحنا بنقول له بس جه المشرع المصري وجه الفقه المصري الجميل، وإحنا يعني فقه المصريين ده مهم قوي. فجه قال طيب إحنا هنعنت على الشباب، طب ما نعمل الحاجة اللي بيجيبها كأنها هي جزء من المهر مع مؤخر الصداق. لأن بتكتب مهر إيه؟ بتكتب حاجة بسيطة في الأول.
0: نعم.
1: وفي مؤخر الصداق، والقايمة دي اللي أنت بتجيبه واللي هي بتجيبها بالأولى طبعا.
0: نعم.
1: بيكون هو مقدم المهر. فخلاص أنت عاوز تعمل في القسيمة بقى، بيقول أكتب القايمة الحاجة اللي هي جابتها ويكتبها أمانة. طب ما هي المحصلة هي واحدة. فأنت مسؤول عن كليهما، هتدي لها الأمانة في الآخر سواء حاجتها أو حاجتك، واللي في القسيمة هتديه لها، لأن الاثنين يعدان بمثابة مقدم المهر.
0: طب يعني هو ليه نبدأ حياتنا بالشكل ده ويبقى فيه يعني تعثر في العلاقات ما بين
1: لا احنا منعملش تعثر، ليه؟ ده حق الزوجة ولا بد أن نحافظ عليه. ما انت بتديهاش مهر.
0: ما هو من
1: الأصل حضرتك أن الرجل يجهز البيت كله
0: الأصل
1: ويعطيها مهرا كمان ده المهر ده مستقل وبعضهم جعله ركنا في الزواج.
0: يعني السائل يحمد ربنا.
1: ما بقولك ده فقه المصريين. فخففوا على الشباب نظر للحاله الاقتصاديه، ده من زمان مش دلوقتي. فقالوا طب نعمل حكايه القايمه دي وكانها دين في رقبتك وهتاخد العفش هو او بما قدرته من مال. فالامر سهل، ده تسهيل من المشرع او تسهيل من العرف الذي وجد
0: العادات
1: على هذا الرجل وعلى هذه البنت حتى تتزوج. يعني هو للبنت وللولد نفس الحكايه، بس للولد اكتر، بس بنحفظ حقوق البنت. صحيح. عشان انت ما اديتهاش مهر فلا حرج في هذا.
0: طيب ابني قاصر في الثانويه العامه وفلوس هذا الابن في المجلس الحزبي، وانا يعني هي وصيه عليه، هو عايز يشتري خروف اضحيه للعيد من امواله، ينفع ولا مش
1: من اموال المقصر؟
0: من اموال القاصر.
1: وليه ليه يجيب هو؟ ده مش واجب. لا لا يفعل هذا. لا يتصرف في مال القاصر إلا بما هو فيه حق لله واجب أو بما فيه مصلحة القاصر. هي لا كده ولا كده، إن الأضحية سنة مؤكدة. فعشان هي كده مش واجب. أنا أجيب من فلوس الولد الصغير ومحتاجة للقاصر.
0: يا دكتور حتى لو هو الولد اللي عايز،
1: لو الولد عايز حاجة تانية، بس هل الولد مما يستشار؟ ممن يستشار؟ ممكن الولد فرحان صغير هات لي كذا وما يعرفش. لا، نحن نرشح في هذا الأمر ونرجح ألا يأتي بهذا الأمر ويقول له لما تكبر هنجيب لك كل ده، وبدل ما تجيب خروف هنجيب عجل كبير لما تكبر. ليه؟ لأن قد لا يعرف الصغير مصلحة نفسه، والوصي مؤتمن عليه.
0: نعم. معنا اتصال.
3: تفضلي. انا حضرتك بخير.
0: وحضرتك بخير، الله يبارك فيك.
3: انا بس كان عندي كام سؤال كده عايزه استفسر عنه.
0: اتفضلي.
3: انا دلوقتي انا كنت ان انا اصوم التسعة من ذي الحجة.
0: نعم.
3: وصمت منهم 3 ايام واليوم الرابع عليا الدورة. فكده النية كده، يعني انا كده اتحسب لي الصيام بقى باقي الايام، حتى لو يوم عرفه جه عليا وانا صايمه
0: في هذه الظروف. تمام. طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني ان انا دلوقتي انا زوجي عقله صغير جدا. يعني ممكن لو نزلت اجيب اي طلب من تحت، من غير مثلا هو مسافر بره مصر، انا عند والدتي. لو نزلت اي طلب من تحت، انت ما قلتليش ليه، انت شويه من مشكله على اتفه الاسباب. فهل لو انا مثلا عشان بمنع المشكله او ان انا مش عايزه اعمل مشكله، ما بنزل اقضي طلب لوالدتي ولا حاجه من غير ما اقول له، ده كده في حرمانيه عليا؟
0: في سؤال تاني.
3: لو ظروف معايا صعبه شويه وهو لسه مسافر ما بقالوش كام شهر، وانا يعني في، لو قدرت مثلا ان انا انزل شغل كده واثناء ما بنتي في الحضانه كده، يبقى في برضو غلط عليا؟
0: يعني انت حضرتك مش هتقولي له مثلا؟
3: ما هو من اقل حاجه ممكن يعمل عليها مشكله، اقل حاجه يعني لو طلعت الشباك.
0: هو يعني كده الخوف برضه، الخوف يا فندم ان هو يعرف من طريق تاني مثلا او من حد تاني.
3: لا هو مش هيعرف، يعني انا عارفه ان دي حاجه مش هيعرف يوصلها لانه هو بره مصر مش هنا.
0: طيب.
3: وفي نفس الوقت الواحد يعني انا بحاول، انا عايزه اساعد برضو والدتي تشتغل وست كبيره، فحاول ان انا برضو اساعد معاها في المصاريف.
0: طيب ان شاء الله نسمعي الاجابه باذن الله وربنا يطمنك ان شاء الله باذن الله. يا معالي الدكتور، يعني انا هبدا بالسؤال الثالث. يعني دلوقتي هي عايزه تشتغل دون ان تعلم هذا الزوج المسافر بعملها، وهي بتقول ان ظروفها وحشه ومحتاجه ان هي مساعده لانه هو لسه مسافر جديد.
1: لا، اذا كانت هي تعمل قبل ذلك وبعدين اجازتها انتهت او بتاع، يبقى نرجع للاصل، ترجع الى عملها.
0: تمام.
1: اما اذا كان عملا جديدا فلا يجوز الا باذن الزوج ده، وخاصة مع مثل هذا الزوج الذي تقول أنه لا يريدني أن أنزل لأي مشوار إلا بإذن. طبعا لو أنا يعني هو مدقق، هو يعني مشدد شوية، أنا لست معه في هذا. ولكن ما الضرر عليك أن تتصلي به وتقول أنا نازلة في حتة فنية، خاصة فيما فيه ليس من شأنك أو شأن أولادك، إنما شأنك أنت وشأن أولادك. يعني إيه؟ يعني هنزل أشتري خضار أو هجيب لهم لبس أو بتاع، تقولوها أنا نازلة يعني هاخد إذن عام، وهو لا ينبغي أن يأذن لها بذلك. مش كل حاجة هتتصل بيه وتقول له كده، بتضيق على المرأة وتخنقها.
0: تمام.
1: إنما أذن لها بإذن عام في مصلحتها ومصلحة الأولاد. لما تيجي تروح لوالدتك كل مدة خدي الإذن، خلاص ما فيهاش مشكله اتصل بيه واروح عادي خالص ما فيهاش حاجه، وتتصل بيه ليه؟ جمعا لشمل الاسره. انما عملها الخاص اذا كان عملا جديدا ده لابد ان تخبر زوجها بالخروج من هذا المنزل لهذا العمل بغض النظر عرف او لم يعرف، يعني حد يبلغه او ما يبلغوش، حتى لو لم يعرفه احد نفس الحكايه.
0: تستأذن
1: طبعا، ما احنا شركاء في بيت واحد، يبقى ازاي هتخرج من البيت لعمل بدون اذن زوجها ولم تكن في عمل سابق؟ انا قلت لو في عمل سابق هترجع لعملها،
0: الزوج يعلم بهذا العمل
1: خلاص. انما ليست في عمل سابق وتنشئ حاجه جديده يبقى لازم بالاتفاق.
0: طب يعني انا كنت سالتها ان ممكن يعرف باي طريق، تقول لا هو مش هيعرف يعني.
1: لا، حتى لو لم يعرف العمليه، مش يعرف او لا يعرف، احنا ما بنستخباش العمليه. الأسرة إذا لم تقم على
0: أن يحدث لها مشكلة،
1: لم تقم على الشفافية لا تستمر. الشفافية قوام استمرار الأسرة بل وإنشائها، يعني مش استمرارها بس.
0: يعني يا بنتنا لازم تستأذن
1: تستأذن زوجها في العمل.
0: طيب بالنسبة اللي هي يعني فاجأتها ظروف بالنسبة للسيدات، في هيوافق برضو يوم عرفها؟
1: طيب احنا الدورة كالمرض، شأنها شأن المرض، يعني بيطرأ على الإنسان دون إرادته المرض. نفس الحكاية كده، فإذا أصاب الإنسان مرض وهو كان صام أو ما دخلش في الصيام خالص، وقبل العشر أيام، ولما يجي العشر أيام واحدة يعني أصوم ونويت، هنا يأتي حديث نية المؤمن خير من عمله. أنا خدت من غير عمل، خدت بالنية. ويأتي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه ما من أحد يمرض أو يسافر إلا قال الله للملك اللي بيكتب اكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، زي ما كان صحيح بيعمل وسليم اكتب له نفس الحكاية، وذلك فضل الله عز وجل. فيبن الله أبشري إن شاء الله ربنا من فضله يكتب لك بقية هذه الأيام.
0: امرأة خاصمها الزوج وبعد ثلاثة أيام أو لمدة ثلاثة أيام يتقبل منها المولى سبحانه وتعالى أي شيء، صلاة وخلافه مع العلم، لو كلمته مش هيتصل، مش هيصفى لها يعني. يعني ده إذا شتم وضرب يعني
1: إحنا يعني إحنا لسه في عصر الشتم والضرب، إحنا يعني خلاص بقى
0: ده يعني العصر ده يعني يقول لك يعني الخصام اللي على ثلاثة أيام ده يعني ربنا يتقبل لها أعمال.
1: احنا
0: ده ملخص
1: الخصام مع الزوج، الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق. فاحنا بقول الزوج هنا هي بتقول ايه؟ هي بتقول انا بكلمه مش بيصفالي،
0: ايوه
1: يعني هي مش مخطئة، يعني بتقول له انا اسفة، طب يا ما خلاص بقى سامحني كده في الوقت ده كده، يبقى ليس عليها اثم. انما يكون هي غلطانة، واخد بال حضرتك، وهو غضبان عليها، يبقى هنا هنقول مشكلة.
0: نعم. اقرأ من مصحفي بطريقة برايل والتي تعتمد على اتجاه اليسار، فبحكم التعود احيانا اقرأ بيد اليسار، فهل في ذلك شيء؟
1: لا حرج في هذا،
0: لا حرج في هذا. فتح الله لك استاذنا الكريم معنا مكالمة. ايوه السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا فندم، سؤال حضرتك.
5: انا عم في واحدة، يعني انا لو مصلي على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
5: معها بنتي ولدي.
0: نعم، بنتين ولدين. نعم
5: ايه
0: نعم،
5: عادة كل ولدين فيهم، يعني البنتين في واحد في واحدة متيسر امره،
0: نعم،
5: والولدين متيسر امرهم وحلوين. وفيهم بنت بقى غلبانة يعني وجسع على جد حاله، هي يعني امها بتساعدها، يعني بتساعدها،
0: نعم،
5: تدوها مثلا للدروس لعيالها، يعني بتساعدها على اخر ما تكبر
0: كويس
5: وخلوصها الخاص.
0: نعم نعم.
5: هل بدك يعني يبقى حراء او حلال؟
0: حاضر دكتور.
1: احنا يجوز ان يعني الا نعدل بين الابناء في مثل هذه الحالة، اذا كان احدهم صاحب حاجة فاحنا بنساعده، مش من مال الزكاة، لا ده احنا بنساعده من منا، فبنديله هبة تبرع اي شيء، فيجوز لها. ليه؟ لانها صاحبة حاجة. انما انا بانصح مثل هذه الست الطيبة، بقول لها لو اديتي دي كتير كده، كل ما تديها اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، تجيب للتنين هدية بسيطة حتى لا ينظروا إلى أختهم، لأنهم لا يعرفون الحكم الشرعي، ولأن كل ابن ينتظر من أمي وأبي المساواة حتى في الضحكة أو الابتسامة. فنقول لهم لا، عملك هذا مشروع ولا حرج فيه، ولكن من باب النصيحة. وإحنا عندنا هنا بنقول الفتوى والتقوى، الفتوى يجوز، التقوى الأحسن، وعشان ندرأ غضب الأولاد إن إحنا نخصهم بشيء كل مدة ولو كان قليلا.
0: معنا اتصال. السلام عليكم.
4: أنا لما جيت أحج رحت على المدينة وأنا ما كنتش فاهمة حاجة خالص، فعملت إحرام من شقتي، من بيتي في القاهرة، ورحت المدينة قعدت المدة وكده، وبعد كده رحت عملت إحرام تاني في الكعبة. طب الإحرام الأولاني ده إيه مصيره؟
0: فالدكتور يعني ماذا نقول لهذه السيدة؟
1: يعني هي أصلا ذهب عشان يعني عاوزين بيسموه في الفقه عندهم يسموه جهلا، فعلت هذا جهلا من غير علم يعني، فذهبت ولبست الإحرام من هنا اللبس العادي بتاعها. المهم بنسألها انت لبيتي يعني من البيت؟ أصل التلبية تكون من الميقات، وبعدين أنت لم تصل إلى ميقات أصلا، يعني راحت للمدينة وبعدين هتستقر وبعدين هتبدأ من ذو الحليفة اللي هو أبيار علي تنوي العمرة والحج أو الحج أو العمرة متمتعا. فهي أنا مش فاهم السؤال بالضبط،
0: يعني هي سافرت من القاهرة إلى المدينة وأكيد هتقيم يعني يوم أو يومين مثلا لحين ذهابها إلى مكة، يعني نجاوب في إطار ده دكتور لطفا؟
1: لا ما ينفعش، هذا ال ال ال الإحرام حضرتك من الميقات. نعم. من أبيار علي،
0: والميقات هيكون أبيار علي مش مكة.
1: وعندنا في الرجال والنساء عندنا فارق بين لبس الإحرام وبين التلبية بالإحرام.
0: نعم.
1: لبس الإحرام البسه من أي حتة أنت عاوزها، إنما قبل الإحرام أنت مش محرم، اللي قبل التلبية يعني. والتلبية تكون من الميقات أو قبل الميقات بقليل عشان خاطر إيه تخاف من الميقات بتاعه، وهكذا، لما يكونش من بعد الميقات. إنما من البيت واروح اقعد في المدينة، طب وبعدين انت ما دخلتيش اصلا في نسك، هي لم تدخل في نسك، إنما الخوف منها ايه؟ ما يكونش احرمت من أبيار علي،
0: ما هي بتقول انا حرمت من مكة،
1: فاحرمت من مكة فتجاوزت فتجاوزت الميقات وهي لم تحرم من الميقات. والعلماء هنا قالوا إيه؟ ما ترجع الميقات مرة ثانية او يكون عليها هدي، يعني تذبح اضحية، تذبح هناك هدي،
0: بتبعت
1: ساق هناك او بتحق ساق وتتبحه هناك مش هنا.
0: يعني اذا تمكنت من الاتصال مره اخرى بنا للتوضيح يبقى
1: وده احسن. يعني انا يعني ادعوها لهذا،
0: امر صعب يعني
1: ان هي تتصل،
0: وده دور الحملات
1: حتى لو في الوقت ده كده وبتسمعنا.
0: نعم. نعم.
1: التليفون بتاعها موجود وتسيب الرقم واحنا نكلمها بعدين باذن الله تعالى.
0: معنا اتصال.
6: انا بالنسبه باخد علاج للقلب، وبعدين الدكتور قال لي الصيام غلط، كتب ايه؟ قال لي يوم الوقفة وقت إن شاء الله صوم اليوم ده.
0: يسأل عن صيام يوم عرفة والدكتور قال له ما تصومش يعني لأنه مريض قلب.
1: إحنا عايزين بنقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: نعم.
1: يعني هي لابد أن نسمع كلام الطبيب، لأن الأصل في الطبيب أنه يعمل لمصلحة المريض.
0: طبعا.
1: ونحن أمرنا بهذا، خاصة ان الطبيب عندنا الاطباء مؤتمنين.
0: صحيح.
1: فعارفين الصيام والحاجات دي، حتى لو كان مسيحي عارف ان الصيام ده يمثل لينا حاجة مهمة، فبيجي يقول لك لا صوم او ما تصومش لانه عارف
0: اهل الخبرة. هو المفتي في
1: اهل الخبرة حالة. نفس
0: نعم.
1: الحكاية.
0: نعم.
1: فهو لما يقول لك تفطر ما تصومش. نعم. هو بقى عاوز، وده ناس كتير يا اخوانا العملية مش كده، العملية كل معذور فهو مأجور كما كنا. إذا أفطرت لعذر أجرته، تاخد أجر زي اللي صايم بالظبط. يبقى ليه أنا أتعب نفسي بقى وممكن الحالة تدهور، وممكن تدخل بعد ذلك في إثم شرعي لو الحالة اتدهورت. ليه؟ لأنك لم تسمع كلام الطبيب المختص، وده اللي يخش فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تخصصه.
0: نعم. إحدى المستمعات تسأل، المهندس أحمد أنا آسف، بيسأل عن يعني أنا كنت عايز أشتري شقة والفلوس معايا لم يعني تكتمل لشراء هذه الشقة، فممكن ياخد قرض بباقي الفلوس لشراء هذه الشقة؟
1: نعم. يجوز، لأن إحنا قلنا قبل كده إن ما بنسموش قرض بقى. نعم. إحنا بنسميه تمويل يا أخوانا، عاوزين نصحح المفاهيم.
0: تمويل عقاري.
1: اسمه تمويل، وخاصة تمويل عموما، نعم. تمويل مطلق، سواء نعم. عقاري او شقة او كده، او يعني سيارة او غيره،
0: نعم.
1: احنا عندنا اذا توسطت السلعات فلا ربا، ما بناخدش الفلوس من البنك في ايدينا، لا مش لينا يعني للاستهلاك وبعدين نرجع لها فلوس بزيادة، لا احنا بناخدها عشان نشتري الشقة او السيارة، فالسلعة هنا توسطت بين الاخذ والاعطاء.
0: صحيح.
1: في هذه الحالة لا حرج في هذا الأمر، فبنقول توكل على الله.
0: نعم. كسب مالا من حرام في حياته، فهل ينتقل إلى الورثة ويكون حلالا؟
1: مال من حرام إذا تعين حياته. هذا المال إحنا عندنا من مطهرات المال الميراث أو الإرث.
0: نعم.
1: يعني أنا ماليش دعوة، هو اللي هيتحاسب، ولكن نقول له إذا تعين المال أنه كله حرام أو كله حرام،
0: نعم.
1: في هذا الوقت يكون فيه شبهة، لأنه كله حرام، زي الناس اللي بيتاجروا في الحاجات البطالة وكلام من ده وبتاع، ده ماله كله حرام ومن سحت.
0: يعني لو فأنا أخذ السحت، لو أحد الورثة يعلم بهذا الأمر،
1: لو أحد الورثة يعلم، حرام. لو يعلم علم اليقين لا يأخذ هو، والباقي يأخذون طالما أنه لم يصل إلى علمهم حقيقة. بس ده مهم قوي، ليه؟ لان لو ما وصل لهمش علم بالموضوع ده وخدوا الميراث ليس حراما عليهم، مع ان المال حرام بس ليس حراما. هنا بقى ايه تاتي؟ ايه الميراث يطهر المال الحرام، انما لو علموا انه مال حرام يقينا يبقى لا استفيد بهذا المال لانه من حرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به.
0: اتصال. السلام عليكم.
7: بقول لحضرتك ايه، انا عندي بيت مكون من 4 ادوار، واحنا 3 بنات ولد واحد، وفيهم واحده بني شقتها اللي هي قاعده فيها دلوقتي، هي كانت قاعده فيها وسابتها، رجعت قاعده في سكن تاني واجرتها، هل هم لهم حق فيها ولا ما لهمش؟
0: تفضل يا دكتور.
1: لا يعني احنا
0: شقه وبنتها واجرتها. نعم اتفضل.
1: هي اخذت دلوقتي، احنا عايزين نقسم العمليه. الشقه دي بقت ملك ليها من الميراث؟ لو ملك ليها من الميراث حسب التقسيم يبقى تأجرها أو ما تأجرهاش الفلوس ليها، إنما لو بأزيد من مكانها يبقى الزيادة دي لازم نقدرها، وده التقدير لازم نعرفه إيه هو، واخد بال حضرتك؟ إنما لازم نعرف هو الشقة دي أكتر من مراسة ولا قد مراسة ولا أقل من مراسة، فلو كانت أقل من مراسة أو زي مراسها بالظبط يبقى الفلوس بتاعتها هي. وبعدين هي بتقول عشان بنتها، نشوف هي بنتها بإيه. إحنا عندنا أرض وعندنا البنى، فلازم نقدر تقي الارض دي، انت خدتي حقك في الارض دي، طب انت البنى عملتي كذا، يعني هي مثلا لو خدت دي اكتر من حقها الارض دي اللي حق الشقه دي، وبعدين هي بنت الشقه، فهنشوف نخرج البناء بقى ونقسمه بيننا كلنا، ونقول اللي هيجي من الايجار
0: هيتوزع
1: فيما زاد عن ملكها في الارض. فدي عاوزة توضيحها بس عشان ايه نعرف منها، نقول لها ايه المهم، ان ما تاخدش اكتر من حقها ولا اقل من حقها. فنشوف الشقة اللي خدتها دي هي مساوية للميراث بتاعها؟
0: نعم.
1: لو مساوية للميراث بتاعها كأرض يبقى خلاص دي حاجة، لان دي اللي كلفت البنى.
0: صحيح.
1: انما لو هي زيادة عن الميراث هنشوف هي مكلفة البنى بكام، ونعمل هنا تخارج و نحسب العملية ونفرز ونجنب.
0: فضيلة الدكتور، سؤال أخير. توفي والدي منذ ما يقرب من 40 عاما، وإلى الآن إخواتي مستمتعين وحدهم بما تركه الوالد دوننا، فهل من كلمة لهؤلاء؟
1: يعني ده مستمتعون إزاي؟
0: يعني هم خدوا ما وزعوش.
1: لا
0: غالبا يعني الصبيان.
1: إحنا عاوزين نقول الثقافة دي عاوزين نغيرها، بالذات الصبيان بالنسبة للأخوات وبالنسبة لأي حد أو للعمات أو غيره. عاوزين نقول إن أيما إنسان يؤخر ميراث أحد أو أكل ميراث أحد فإنه هنا المشكلة بقى، هيعمل إيه؟ هيفقد ميراثه في الجنة. المكان بتاعك اللي محجوز لك في الجنة مش هتلاقيه، ليه؟ فأنت خدت الميراث من الناس، واخد بال حضرتك؟ فإحنا بنقول له هنا، بنقول لها هم استمتعوا على أي أساس؟ وإحنا ولذلك ندعو إذا مات المورث على الورثة أن يقسموا الميراث على الفور. طب مش هينفع الفور لأن متداخلة العملية. نقول لهم طب إحنا نقعد شوية بالاتفاق لحد ما نقسم العملية دون عناد أو جحد، لأن العناد أو الجحد
0: 40 سنة كتير أوي يعني.
1: طبعا جدا. ازاي وهم ساكتين ليه اصلا؟
0: ده عمر يعني.
1: المشكله في البنات اليومين دول عشان طيبين، والسيدات بيقول لك الاخ معلش خليه، انما لو كان الحق واضحا لكم الاول بيقولوا ايه؟ ثبت الحقوق وبعد كده تنازل او لا تتنازل. فاقول له ده حقي كذا،
0: الواحد يعرف
1: بس اسيبك براحتك عشان كده ثبت الحقوق وبعد كده تتنازل او لا تتنازل. فهنا بنقول اتقوا الله عز وجل فيما تطعمون انفسكم وتطعمون ابناءكم. ولا يفضل احد نفسه او اولاده على اخواته، فانما يطعمهم حراما لو كان هذا الميراث من حق الاخوات.
0: دكتور معلش السؤال الاخير، بالنسبه للذبح قبل العيد أم بعد العيد، ومن يذبحون يوم عرفة على أنها أضحية؟
1: لا،
0: أو قبلها
1: الذبح
0: يعني.
1: يبدأ من بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب آخر أيام التشريق اللي هو ربع يوم العيد.
0: حلو،
1: عايزين نقول بس الناس عشان إيه طبعا. الزحام مش بعد الصلاة كله يزدحم ويعمل، في ناس ممكن تذبح تاني يوم فش مشكلة، تالت يوم وعشان نجدد للفقراء ونوزع له حاجة جديدة يعني فريش كده وطازة، ممكن ربع يوم لحد قبل الغروب. كل دي أيام أكل وشرب وذكر وذبح. إنما قبل كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبحت قبل أن أصلي يا رسول، قال إنما هي صدقة أو إنما هو لحم لأهلك، قال له كده صلى الله عليه وسلم.
0: ذبح قبل صلاة العيد أو قبل اليوم العيد،
1: يا إما لأهله يا إما صدقة لو كانه صدقة. إنما
0: من
1: هو الصدقة
0: لا تعد من الأضحية.
1: لا تعد طبعا.
0: نعم،
1: لابد من يعني تحري الوقت اللي هو عقب صلاة العيد الأضحى، فصلي لربك وانحر، يبقى الصلاة وبعدين الضحى.
0: بنأكد أيضا على مسألة المخلفات وهذه الأشياء التي نراها بعد مسألة الذبح في هذه الأيام، حفاظا على البيئة وحفاظا على مجتمعنا من أي رواثب أو أي مخلفات نتيجة
1: الذبح
0: والاستخدام السيء
1: أمر العلاقة بينك وبين الله وبينك وبين الناس.
0: نعم،
1: إن الله جميل يحب الجمال.
0: نعم،
1: وفي رواية إن الله نظيف يحب النظافة.
0: نعم،
1: فلا بد أن نتسم بالجمال، لأن أسماء الله عز وجل فيها الكثير من صفات، بل كلها صفات جمال.
0: نعم،
1: بس أنا عاوز أنبه على حاجة.
0: تفضل.
1: إخوانا الذكر عندنا ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المقيد ده اللي هو بعد الصلوات،
0: هو التكبير
1: ده يبدأ.
0: نعم،
1: التكبير يعني.
0: نعم،
1: ده يبدأ من بعد فجر يوم عرفة،
0: ده مقيد
1: إلى آخر أيام التشريق قبل الغروب.
0: نعم،
1: ده مقيد بعد الصلاة نقعد جماعة نقول.
0: نعم،
1: إنما نقعد جماعة مش في مسجد ولا بعد الصلاة أو لوحدي في أي حتة من أول ليلة في زي ليلة أيام الحج يعني زي الحجة لحد ما إن شاء الله عز وجل في أيام الحج.
0: نعم،
1: أنت تكبر كما تشاء، والتكبير اللي احنا عارفينه بتاع المصريين
0: برضه الاختلاف في الصيغة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صحيح،
0: تمام.
1: والأجمل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا التكبير أستحبه، يعني مستحب.
0: نعم،
1: التكبير المصريين.
0: نعم،
1: استحبوه عندما جاء الى مصر.
0: تقبل الله منا ومن
1: جزاكم الله خير، كل عام وانتم بخير.
0: بخير
1: وانتم بكل خير،
0: وان شاء الله يعني صحبه في بيت الله الحرام
1: جميعا والمستمعين جميعا
0: جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور مجدي عاشور، شكرا جزيلا فندم على حضورك. الشكر موصول للزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء والزميل أسامة هلال، الشكر كذلك للزميلة منى عثمان وللزميل أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الإشراف العام إسماعيل دويدار. أخيرا مستمعينا هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنت معكم فؤاد حسن.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

عبد الله ورسوله، خاتم الرسل والأنبياء، سيد النجباء، سيد الأولياء والأصفياء. سيدي يا رسول الله، تركت بك الأحبة والرفاق، وجئت إليك أهتز اشتياقا. يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن باب الله مفتوح، وأن باب الرجاء مفتح. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الرجاء حسن الظن بالله في قبول طاعة وفي قبول توبة. الرجاء ثقة في الله. الله تعالى فتح أبواب رحمته. ورد أن أحد الصالحين رؤي في المنام فقيل له: بماذا قدمت؟ بماذا قدمت على الله؟ قال: بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله. ونظر الفضيل إلى الناس يوم عرفة وهم واقفون يبكون ويتضرعون، فقال لرجل إلى جانبه: أرأيت أن هؤلاء كلهم واقفون على باب رجل من الأغنياء يطلبون دانقا، أكان يردهم؟ فقال: لا. قال: فإن المغفرة عند الله تعالى أهون من دانق عند أحدكم. يا أيتها القلوب المؤمنة، ثقي في الله، ثقي في مغفرة الله، عودي إلى الله. كان أحد الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول: ها هنا وعدتني، وإلى هنا دعوتني، أفتدخلني النار وتوحيدك في قلبي؟ وما أظنك تفعل، وإن فعلت فلا تجمع بيني وبين قوم قد عاديتهم فيك. ووقف أحد الصالحين عند قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، قلت فسمعنا، وبلغت عن ربك فقبلنا، وكان فيما بلغت عن ربك أنه قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وها نحن قد ظلمنا أنفسنا وقد جئناك مستغفرين، فاستغفر لنا. وقال سيدي فتح الموصلي: لقد كثرت خطاياي وكبرت حتى لقد آيستني من عظيم عفو الله. ثم قال: وأنا آيس منك، وأنت المؤمل لكل فضل ومعروف. وأنا آيس منك، وأنت المغيث عند كل كرب. فلم يزل يقول: وأنا آيس منك، حتى سقط مغشيا عليه. يا ربنا، يا إلهنا، وعزتك وجلالك أبدا ما يئسنا من رحمتك. يا إلهنا، رجاؤنا فيك عظيم، فاشف كل سقيم، وردنا إليك ردا جميلا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصفاء والرجاء. بارك الله فيكم، والسلام عليكم
ورحمة الله.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 16:10. نبقى الآن مستمعين مع القارئ شيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. موضوع هذه الحلقة مواصلة الحديث عن اليقين. ضيفنا الكريم، اليقين من أعمال القلوب، ويترتب على اليقين ثمرات طيبة في الاجتهاد في العمل وفي السلوك. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. أحسنت يا أستاذ عبد الجواد في هذا العرض الطيب، أن أعمال القلوب تؤثر على سلوك الإنسان وتحسن من أخلاقه. ولهذا كان هدفنا في جميع الحلقات أن نركز على تزكية النفس وعلى طهارة القلب، فهما يسيران في نفس الاتجاه. طهارة القلب، تزكية النفس، أعمال القلوب كاليقين تنعكس على الجوارح، تنعكس على أخلاق الإنسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثمرات المجاهدة، ثمرات عمل القلب، ثمرة اليقين أن الإنسان يؤمن أن الأرزاق من عند الله، وما عليك إلا أن تجتهد وأن تأخذ بالأسباب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فيطمئن قلب الإنسان إلى وعد الله. ولهذا من آثار اليقين ومن ثمرات اليقين ما ذكره شيخنا ابن عطاء الله السكندري في حكمه، أنه قال: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت الآن تطلب من الله عطاء معينا، وظيفة، منصبا، مكانة، مالا، رزقا، وأنت تدعو بإلحاح، وقد تأخر العطاء أو تأخرت الإجابة. يقول لك الشيخ ابن عطاء الله: لا تصل إلى اليأس إذا تأخر العطاء وتأخرت الإجابة مع إلحاحك في الدعاء. لماذا؟ قال: لأن الله ضمن لك الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أين المشكلة؟ قال: ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك هو الله على هذا الكلام. لأن الله لم يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لو أن الله أعطى لنا أمر الاختيار وأنك تختار كل شيء لنفسك، قد تختار الشر لنفسك، وقد ترى الشر خيرا وأنت لا تدري. لكن الله ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك هو سبحانه، لا فيما تختاره أنت لنفسك. إذن فهمنا هذه الإشكالية، أن الله اختار لنا أفضل الأشياء، واختار لنا أن يكون في هذا الوقت إما المنع وإما العطاء لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. أخر عنك هذه الوظيفة لسبب ما، لم يعطك هذه المرأة ولم تتزوج بها لأمر ما، لم تنجب لأمر ما، تأخر الإنجاب لأمر ما. إذن هذا ليس تأخيرا، وإنما هي من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي اختار لك هو الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت الذي يريد سبحانه، يعني في الوقت الذي يريد فيه الاستجابة وأن يحقق لك ما طلب، لا في الوقت الذي تريد أنت.
5: ضيفنا الكريم، لا شك أن اختيار الله عز وجل للعبد خير من اختياره لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذه إحدى ثمرات اليقين. نرجو أن تواصل الحديث حول ثمرات اليقين.
6: لهذا قال سفيان الثوري، ولننتبه إلى هذه العبارة الجميلة الممتازة، لو أن اليقين وقع في القلب، أي في قلب الإنسان والعبد، لو أن اليقين وقع في قلب العبد كما ينبغي، يعني لو أن العبد ملأ قلبه باليقين وبالإيمان بالله، لطارت القلوب شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. ولهذا أحكي قصة عن حفيدي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل اسمه سالم بن عبد الله ابن عمر، وهو من الفقهاء العلماء، من العلماء الربانيين. أنه دخل إلى الكعبة، إلى البيت الحرام، في يوم من الأيام مع دخول هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، فرأى الخليفة سالم بن عبد الله في الكعبة المشرفة، فقال له، وهو يعرف من هو، يعرف أنه حفيد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: سلني حاجتك. فقال سالم: انظروا إلى اليقين، انظروا إلى هذا الفهم، إني لأستحي من الله أن أسأل غيره وأنا في بيتي. فلما خرجوا انتظره الخليفة في الخارج، خارج البيت الحرام، قال له: يا سالم، الآن خرجنا من بيت الله الحرام، فسل حاجتك. فقال سالم: أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال الخليفة: لا أقدر على الآخرة، بل سل من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، أي الله سبحانه وتعالى، ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها؟ فاستحي الخليفة، وعلم أن سالم قد وصل إلى أعلى درجات اليقين والإيمان، كما قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلوب كما ينبغي، لطارت القلوب شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. هنا نقف عند قطب السخاء، عند عبد الله بن جعفر، أنه عوتب مرة في الجود والكرم، فقالوا له: لو ادخرت لأولادك شيئا، فقال لهم بكل يقين: إن الله عودني عادة، وعودت عباد الله عادة، عودني أن يعطيني، وعودت عباده أن أعطيهم، أن أنفق، أن أتصدق، أن أطعم الجائع، فأخاف أن أقطع عادتي فيقطع الله عادته.
5: ما أجمل هذا اليقين! يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة،
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، لقد شرع المولى سبحانه وتعالى الأضحية إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين امتثل لأمر الله تعالى واستسلم بكامل اليقين، فجاء الفداء من السماء لتبقى هذه القصة مدرسة خالدة في معنى الطاعة والتسليم، فيقول سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان: من مقاصد الأضحية في عصر الرقمنة. لم تعد الأضحية اليوم مجرد مشهد يرى في الأسواق فقط كما كان في الماضي، بل دخلت التكنولوجيا الحديثة إلى تفاصيلها، من شراء الأضحية عبر التطبيقات الإلكترونية إلى الدفع الرقمي إلى صكوك الأضاحي التي تصل لحومها إلى الأسر الأكثر احتياجا في أماكن بعيدة. ومع هذا التطور يبقى السؤال الأهم: هل بقيت روح الأضحية حاضرة في القلوب؟ أم تحولت العبادة عند بعض الناس إلى إجراء سريع يخلو من معنى التعظيم؟ وقد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. وهو دليل على عظمة هذه الشعيرة وعلى مكانتها عند المولى سبحانه وتعالى. فالأضحية إخوة الإيمان سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وأن مقصودها ليس الذبح في ذاته، بل تحقيق معنى التقوى والتوسعة على الفقراء وإحياء روح التكافل بين الناس. وفي واقعنا المعاصر ومع دخول التكنولوجيا في تفاصيل الحياة، أصبح من الممكن شراء الأضحية والدفع عن طريق الوسائل الإلكترونية ومتابعة الذبح والتوزيع عبر الهاتف، بل وإيصال اللحوم إلى مستحقيها في مناطق مختلفة بدقة وتنظيم. وهذه الوسائل في ذاتها باب من أبواب التيسير والخير إذا أحسن استخدامها، خاصة في المدن الكبيرة وصعوبة الذبح الفردي. لكن الخطورة أن تتحول الشعيرة إلى مجرد تحويل بنكي بلا روح، أو صورة تنشر للتفاخر، أو إجراء يؤدى دون استحضار معنى العبادة. فالتكنولوجيا تسهل الوسائل، وهذا فضل الله علينا، فلنحسن استخدامها ونخلص النية ونستحضر القلب لتلك الشعيرة العظيمة حتى وإن لم يشهدها المسلم بنفسه. ولذلك كان المسلمون قديما يعيشون مع الأضحية روحا ومعنى، يكبرون الله ويشركون أبناءهم في معنى البذل، ويشعرون أن العيد عبادة قبل أن يكون عادة. وقد حذرت النصوص من فقدان روح العبادة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهو بيان لعظم شأن هذه الشعيرة عند من قدر عليها وتهاون فيها. إن أعظم ما نحتاجه اليوم أن نجمع بين الوسائل الحديثة وروح العبادة، نستفيد من التقنية دون أن نفقد التقوى، ونحسن التنظيم دون أن يغيب القلب. فالأضحية ليست مناسبة اجتماعية، بل شعيرة تربي في النفس معنى الطاعة والبذل والشكر للمولى سبحانه وتعالى على هذه النعم. وفي هذه الأيام المباركة يحتاج الإنسان أن يسأل نفسه بصدق: هل كانت أضحيتي لله خالصة؟ هل أدخلت بها السرور على كل محتاج؟ هل ربيت بها أبنائي على معنى العطاء والتقوى؟ أم أنها مرت كإجراء سريع وانتهى أثرها؟ فرب أضحية قليلة عظمها المولى تبارك وتعالى بالإخلاص، ورب كبيرة لم يكن لصاحبها منها إلا الصورة والذكر بين الناس. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل شعائرنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا صالح الأعمال.
1: حجاج. بيت الله طوفوا وسعوا

0: إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله بينات علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى إعادة لسؤال اليوم من مسابقة أذان الحج من إعداد مروى النجار وتقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج إيمان عبد الرؤوف أحمد حمزة من محافظة الغربية. وإذاعة القرآن الكريم تتمنى لجميع مستمعيها دوام التوفيق.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: عنوان الحج، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. العمرة من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قرنها الله تبارك وتعالى بالحج في كتابه العزيز، وأمر بإتمامهما خالصين لوجهه تعالى، فقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وللعمرة أربعة أركان، وهي الإحرام، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، ثم يختتم النسك بالحلق أو التقصير. وتبدأ أعمال العمرة بالنية كسائر العبادات. ومن السنة أن يغتسل المعتمر، وذلك أفضل، فإن لم يتيسر له الغسل توضأ، ثم يلبس ملابس الإحرام ويحرم من الميقات، فإذا أحرم أهل بالتلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة ورأى البيت الحرام استقبله داعيا بقوله: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ من الحجر الأسود المشار إليه حاليا بالإضاءة الخضراء في صحن المطاف، بحيث تكون الكعبة المشرفة على يساره. فإذا ما انتهى المعتمر من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يستطع فليصلي في أي موضع من المسجد الحرام. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم الموجود في سائر جنبات الحرم. ثم يأتي المسعى فيبدأ بالصفا مستقبلا الكعبة داعيا الله عز وجل، وذلك في سبعة أشواط، مع العلم أن السعي من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر، فتكون البداية بالصفا والنهاية بالمروة. فإذا ما انتهى من السعي قام بالحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي أعمال العمرة. وإذا كان الحاج متمتعا بالعمرة فيحل منها قبل الحج، أما القارن فيدمج بين العمرة والحج بإحرام واحد دون تحلل، فالمتمتع يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل تماما، أما القارن فيطوف ويسعى ويبقى محرما. والسؤال الثاني والعشرون: اذكر حديثا شريفا في بيان فضل العمرة.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: استمعنا إلى صوت الزميل رأفت عواد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
3: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، آمين. ابعت القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى وإياكم مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا من سورة النبأ وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكأسا

Baba. رب

Calma.

يا أمي يا قوم.

لا

وما

Rafael. والسماء

خلق من ماء دافق يخرج من

我恩地。

والشمس وضحاها.

والأرض

قد أفلح.

Leben. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها

والأرض

Hong. وأما السائل فلا تنهر وأما

ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب.

فإن مع العسر

on swamp. وإله

بسم ربك الذي خلق.

là

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر

0: عمه. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ما تيسر من سورة النبأ وقصار الصور. أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:15 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الجواد شندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أعزاءنا في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء من منارة العلم والعلماء ومنبع الصالحين الأتقياء وفيض الاستنارة والضياء ورمز المحبة والسماحة والوفاء. نحييكم أيها الأحباب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بيوم طيب مبارك من العشر الأول من شهر ذي الحجة. أيام طيبات مباركات يضاعف فيها ثواب العمل الصالح. أيها الأحباب، ما أجمل الذكر الحكيم يتلى في الآفاق، وما أجمل الصلوات في بيوت الله عز وجل. بمشيئة الله تعالى سوف يقام الآن لصلاة المغرب ويقيم الصلاة فضيلة الشيخ رضا السويفي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وسيؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم شلبي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. فإلى صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا.

0: أعزائي، ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بيوم طيب مبارك من أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. نسأل المولى عز وجل أن يكتب لنا جميعاً وأن يكتب لمستمعين الكرام ولكل مشتاق حج بيت الله وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز، هو الذكر الحكيم وليس شيء كما الذكر الحكيم سنا وزادا، فهو لأهل الإيمان راحة قلب وسعادة نفس، ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. اللهم أذقنا لذة الإيمان وأسعدنا بالاستماع إلى آي الذكر الحكيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأعزاء، فيما يلي سوف نسعد بالاستماع إلى القرآن الكريم سعادة القلب وراحة النفس وارتياح الروح. هذه تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. ندعو المولى عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين به.
1: أعوذ

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.

ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم من سورتي البقرة والفجر، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني، لقاء احتفال إذاعة القرآن الكريم بيوم مبارك من العشر الأول من شهر ذي الحجة. أيها الأحباب، الحج رحلة إيمانية يسعد فيها أهل الإيمان بكل المعاني الجميلة، يشتاق إلى هذه الرحلة كل مؤمن، ومن ذهب مرة يود أن يذهب كل عام، لما في هذه الرحلة من جلال وجمال. الحج أنوار وري، ما مثله شيء لدي، أجوب آفاق الدنا آتيه كالحلم الندي، أعود مولودا جديدا بنص أقوال النبي. أيها الأحباب، والآن نستمع إلى كلمة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى حديث تحت عنوان مقاصد الحج. يحدثنا هذا الحديث فضيلة الدكتور أيمن محمد الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن فريضة الحج هي عبادة العمر، وهي ختام الأمر، بها كمال الدين، وبها تمام الإسلام. فيها نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن المتأمل في هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الحق سبحانه وتعالى على عباده وجعلها خاتمة الفرائض، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وحينما ننعم النظر ونتأمل في هذه العبادة، نجد أن الحق سبحانه وتعالى فرضها على العباد لمقاصد عظيمة وفوائد جليلة. أول هذه المقاصد التي من أجلها فرض الحج: الاستجابة لأمر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما يأمر. اسمع إلى هذه الآية وتأمل معي أخي الكريم هذا الجواب العملي لهذا الأمر الإلهي، والحق يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأذن في الناس بالحج، ما النتيجة؟ أنهم يأتون رجالاً، أي أنهم ينفذون أمر الله، يأتون. وهذا الفعل الذي يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار وعلى الدوام للاستجابة لأمر الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فتكرر لفظ الإتيان مرتين في هذه الآية الكريمة دلالة على ماذا؟ دلالة على الاستجابة لأمر الله. وكأن الله تعالى يربي المؤمنين على الاستجابة لأوامره وعدم عصيان ما يأمر به الحق سبحانه. المقصد الثاني الذي من أجله فرض الحج هو أن يشعر المسلمون بالوحدة، وأن يأووا إلى التآلف والتآزر، وأن يكونوا أمة واحدة. وحينما تتأمل هذا الجمع الغفير الذي أتى من كل أرجاء الدنيا على اختلاف ألوان الناس وأشكالهم وبلدانهم وأصقاعهم، ترى أنهم جميعاً يلبون تلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نداء واحد، وطواف في مكان واحد، وسعي في مكان واحد، ورمي للجمرات للشيطان في مكان واحد، وتجمع قبلها في عرفات الله على صعيد واحد، ليعلن المسلمون من هذه الأماكن الطيبة الطاهرة وحدتهم وقوتهم، حتى لا يتخذهم العدو شيئا يأكلونه ويذيبونه بسبب الفرقة. وحينما تتأمل في هذا المكان الذي تنزل فيه الوحي وبعث منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل فيه الكتاب المبين، المسلمون يعلنون من هذا المكان وحدتهم وقوتهم وإيمانهم. وكأنهم حينما يطوفون حول الكعبة ويرون تشييد مبانيها يتذكرون قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهو ينظر إلى الكعبة وإلى بنيانها المتراص، ويستشعر تلك المعاني، المعاني التي ينبغي أن يتمثلها المسلم حينما يشعر أنه واقف أمام هذا البيت العتيق الذي يذكره بوحدة الإسلام والإيمان. إن من مقاصد الحج أيها الإخوة الكرام أن يعظم الإنسان شعائر الله، وأن يكون الإنسان معظماً لحرمات الله. ففي سورة الحج التي تنزلت بآيات الحج تكرر فيها هذا المعنى ولم يتكرر في سورة سواها: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم بعد ذلك يقول الحق: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، تعظيم لشعائر الله وتعظيم لحرمات الله. المقصد التالي من مقاصد الحج هو تهذيب النفس وتزكية القلب. فقد قال الحق سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكل هذه الأشياء إنما هي رعونات للنفس بسبب عدم تزكيتها وتطهيرها. لذا أمرنا الحق سبحانه وتعالى إذا تهيأ الإنسان للحج لا بد أن يستخرج من قلبه كل ضغينة وكل حسد وكل كراهية وكل إحن وأحقاد للناس. لا بد أن يستخرج الإنسان من قلبه كل معنى للعصيان والخروج عن أمر الواحد الديان سبحانه وتعالى، وأن يعلن الإنسان لربه توبة صادقة حتى يتقبل الله تعالى منه. ولذلك ينبغي على الناس جميعا ممن لم يرزق بالحج أو ممن لم يلحق بوفد الحجيج أن يتمثل أخلاق الحجيج حتى يأخذ أجرهم وينال ثوابهم ويرتقي في مراقي الكمالات. فينبغي علينا أن نسلك مسلك السادات في الانتفاع بشعائر الله وأيام الله. أيضاً من مقاصد الحج التي ينبغي على المسلم أن يجعلها نصب عينيه أن يكون الإنسان ذاكراً لله، ذاكراً لربه، مداومة الذكر للحق سبحانه وتعالى. فإنك إذا نظرت إلى الحج وإلى شعائره وإلى منسكه المكرم فإنك سترى أن الحجاج يلهجون بذكر الله والثناء عليه وحمده وتسبيحه وتكبيره وتهليله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذا أيضاً سترى في آيات الحج التي جاءت في سورة البقرة والتي جاءت في سورة الحج وفي غيرها ترى أن ذكر الله تبارك وتعالى ملازم للحجاج وللحجيج في شعائرهم وفي كل تنقلاتهم وفي كل تحركاتهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وفي آية الحج الحق سبحانه وتعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فهو ذكر عظيم ومداومة على اسم الله الكريم حتى ينجو الإنسان، ينجو الإنسان من تلك الآثام التي أثقلت كاهله. فالذي يحج حجا صحيحا يتقبل الله تعالى منه هذا الحج يرجع بذنب مغفور، كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولذا أيضا فإن الحق سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده في يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لسيدنا بلال: يا بلال أنصت الناس، وكان ذلك في يوم عرفة، فأنصت بلال الناس. فماذا صنع الناس؟ سكتوا وصمتوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: لقد جاءني جبريل وقال بأن الله تعالى قد غفر لأهل يوم عرفة وغفر لأهل المشعر الحرام. فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، ألنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للمؤمنين عامة. لذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نتعرض لرحمات الله لا سيما في هذه الأيام، لا سيما في يوم عرفة على وجه الخصوص. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إني أحتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر الله تعالى له سنة ماضية وسنة باقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه كريم جواد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك طائعين، لك مخبتين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة ألقاها علينا فضيلة الدكتور أيمن محمد الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. ندعو الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. أيها الأحباب، من جماليات رحلة الحج ورحلة العمرة أن المؤمن عند زيارته أو بعد زيارته أو قبلها يسعد بزيارة حبيبة إلى القلب، زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة، دار الحبيب محمد أهواها، إذ طالما وطئ الحبيب ثراها، هي طيبة طابت بهجرة أحمد، لما أتاها نوره جلاها، كم ذا تمنيت البقاء على المدى في أرض طيبة والنبي شذاها، هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ هل يأتي لي يوم أموت بأرضها؟ يا رب حقق للنفوس مناها، هي أرض إسعاد القلوب محبة، الله جمل ليلها وضحاها، النور في أرض المدينة مشرق، مذ جاءها طه النبي هداها، يا أرض أنصار النبي تحية، كم ذا أعانق سهلها ورباها، كم بالمدينة من صحاب قد أتوا آووا ونصروا مبتغين الله، أرض المدينة بغيتي منذ الصبا، أرض المدينة ما أجل ثراها. أيها الأحباب، وفيما يلي نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي.
3: عفوك ورضاك يا

لبيك اللهم لبيك.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. وهكذا أيها الأعزاء، استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي، وبها نأتي إلى ختام هذه الاحتفالية، احتفالية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بيوم طيب مبارك من أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. كل عام وحضراتكم بخير. أيها الأعزاء، كان معنا في هذه الإذاعة الخارجية المهندس سيد إسماعيل، والزميل المهندس حسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية بالجامع الأزهر، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني زميلي الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد حنفي أبو زيد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تقبلوا تحيات مهندس هشام محمد، مهندس راني عبد الباسط، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. حتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا على أسماعكم احتفال شبكة القرآن الكريم بموسم الحج. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حيث نحتفل غدا بيوم جديد من أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. احتفال الغد يتضمن تلاوة من القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكلمة للأستاذ الدكتور رمضان الصاوي. يختم هذا الاحتفال بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، ينقله لكم الزميل عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نجدد التحية بمستمعينا الكرام، وما زلنا معكم على هواء إذاعة القرآن الكريم. معنا من الهندسة الإذاعية زميل شحات عبد العظيم، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة يؤذن بصلاة العشاء في 9:15 إن شاء الله. أما الآن فنبقى مع هذه التواشيح والشيخ عبد السميع بيومي.
2: يا واحدا فردا

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا. وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
1: دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.

إخوة الإيمان والإسلام، وعلى أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم.

إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وأنتم بخير، فها نحن في استقبال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، تلك الأيام الكريمة المباركة التي قال عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا. ولا شك إخوة الإيمان والإسلام أن كل واحد منا يريد أن ينال رضا المولى سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الأيام الكريمة المباركة، وعليه أن يتحلى بالصبر وهو يطلب رضا المولى عز وجل في شتى ألوان الطاعات، عليه أن يتحلى بجميع ألوان الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الأيام الكريمة المباركة يتوافد حجاج بيت الله الحرام على بيت الله الحرام تلبية لنداء الله عز وجل، ومن بين الحجاج كبار السن وأصحاب الهمم. على الصفحة التالية إخوة الإيمان نلتقي بلقاء العدد.

0: إخوة الإيمان والإسلام، على هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وفضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. مرحبا بسيادتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير.
0: لقاء العدد يدور حول الاهتمام بكبار السن وأصحاب الهمم خلال تأدية مناسك الحج. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، من ضمن الحجاج كبار السن وأصحاب الهمم، ما الواجب علينا تجاه هؤلاء فضيلة الدكتور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الحاج كبير السن وأصحاب الهمم بارك الله فيهم وتقبل هذا العمل الطيب منهم، إذ هم في هذه المرحلة وفي هذا السن الكبير في أشد الحاجة إلى أن نساعدهم وأن نتعاون معهم وأن نقدم لهم هذا العمل يعني بجد وبروح طيبة، وهذا حق لهم. ويقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم،
0: نعم،
2: أو يكشف عنه كربة،
0: نعم،
2: أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، المسجد المدينة، شهرا. ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام،
0: حتى تقضى له.
2: فهي فرصة أن أقدم لأخي صاحب الهمم يعني ما يحتاج إليه، سواء أثناء الطواف حول الكعبة أو أثناء السعي بين الصفا والمروة. آتي له بعربة إن احتاج عربة، يعني مقعد متحرك،
0: نعم،
2: وساعده بهذا في يعني الطواف. إذا احتاج إلى شراب، إذا احتاج إلى استراحة بعض الوقت، يعني فرصة أني لن أتخلى عنه، أن ألبي له يعني ما يطلب، فرصة
0: أمد له يد العون والمساعدة. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، الشارع الحكيم اهتم بأصحاب الهمم وكبار السن، والمولى سبحانه وتعالى أجاز الإنابة عنهم في بعض المناسك، بل هناك من المناسك ما أسقطها المولى سبحانه وتعالى عنهم في هذه الرحلة الكريمة المباركة. نود أن نلقي الضوء على كل ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في مناسك الحج تتجلى أجمل صور العطف وألوان.

0: مع من هذا المنطلق جاءت الأحكام التشريعية، حيث يستطيع الشخص القادر أن يكون نائبا عن الضعفاء وعن أصحاب الهمم في رمي الجمرات وفي نحر الهدي، وأن يساعدهم في طوافهم وسعيهم. كذلك قد نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة، يسعى بصفة عامة من أجل قضاء حوائج المحتاجين والصبر عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لقضاء حوائج امرأة بها مشكلة عقلية، وقال لها: انظري يا أم فلان، أي السكك شئت أقضي لك حاجتك. ومن هنا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يرون أن يمشوا في قضاء حوائج الناس ذلك خير لهم من أن يعتكفوا شهرا في مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قد يكون يا دكتور أحمد أمام
1: نعم
0: دورات المياه أناس أقوياء وأصحاء كثيرون، ثم يأتي شيخ مسن عنده سلس بول أو التهابات في المثانة أو التهابات في البروستاتا، فمن المرونة والعطف أن يقدم هذا للدخول في دورة المياه، فهذا قد لا يستطيع أن يصبر ويتحمل، ومن هنا هو في أشد الحاجة لدخول دورة المياه ولا يقدر أن يصبر على ذلك. كذلك قد يكون داخل المواصلات شبابا ورجالا أقوياء، ثم تكون امرأة ضعيفة لا تجد لها مقعدا، فعلى أي واحد من هؤلاء الشباب والفتية أن يقوموا لها ويصبروا على الوقوف داخل المواصلات. ومن ناحية أخرى قد يكون في الشوارع والطرقات، نجد مثلا رجلا أو امرأة قد ضل طريق الوصول إلى مسكنه، وربما لا يعرف القراءة والكتابة ولتشابه الشوارع، فلا يستطيع التمييز بينها، فيجد نفسه تائها ولا يعرف حتى اسم المسكن أو الفندق أو مكان إقامته. فعلى من يجده أن يصبر ويتحمل ويجتهد في إيصال هذه الحالة إلى المسكن أو إلى الجهات الرسمية بوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية. هذا كله لأن المجتمع الإسلامي لحمة واحدة وكيان واحد، القوي في خدمة الضعيف ويصبر عليه.
1: إذن فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، في تأدية مناسك الحج الصبر مطلوب، الصبر على تأدية تلك المناسك بالنسبة للقادر، وتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وللضعفاء ولأصحاب الهمم، والصبر على مساعدتهم أيضا.
2: لا شك، يعني هذا واجب على القوي أن يساعد الضعيف. حينما أذن صلى الله وسلم للضعفاء من النساء والصبيان أن يتحركوا، أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت، هذا يعد تيسيرا من الشرع. التحرك بعد نصف الليل والرمي يعني كذلك
1: ليلا،
2: ليلا ثم الذهاب إلى
1: والإنابة أيضا في الرمي.
2: والإنابة في الرمي أيضا للزحام، وتيسيرا للضعفاء
1: وأصحاب الهمم.
2: وأصحاب الهمم، يعني الكبار رحمة بالكبار والنساء وأصحاب الهمم، هذا يعد يعني حقا لهم، ولا نؤدي يعني ذلك يعني تفضلا، بل إن الله تعالى يعني جعلني قادرا على أداء الشعائر بقوة ونشاط. من ثم هنيئا من قدم الخير لأخيه الحاج صاحب الهمم، جزاه الله تعالى كل خير وتقبل الله تعالى من الجميع، وحاز الجميع وفاز الجميع بالحج المبرور إن شاء الله بهذه الروح الطيبة التي تعم سائر حجاج بيت الله سبحانه وتعالى.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام إلى ما يحب ويرضى في هذا اللقاء الطيب. من هذا العدد أردنا أن نبين فضل الصبر على تأدية المناسك، كذلك مد يد العون والمساعدة لأصحاب الهمم وكبار السن والضعفاء في تأدية المناسك. أردنا أيضا أن نبين موقف الشارع الحكيم في التخفيف على الضعفاء وأصحاب الهمم وكبار السن في تأدية مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. إخوة الإيمان، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون

جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.

شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة والربع تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير قرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، وكلمة للشيخ عبد الحليم تميم مدير أوقاف الشرقية، وتختم بتهلات للشيخ محمد عبد السلام الحسيني. الأمسية إعداد وتقديم خالد الزنفلي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العشاء. رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى في 4:16، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها قبل 6:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في هذه التلاوة من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي ما تيسر من سورة النمل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الإخوة في رحاب سورة الروم في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح للقرآن الكريم. وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 40 من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يومئذ يصدعون
1: يومئذ يصدعون.

0: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
1: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

0: وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره
1: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 46 من سورة الروم،
3: وإلى حضرتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: للدين القيم،
3: للدين المستقيم وهو دين الفطرة،
2: لا مرد له،
3: لا يقدر أحد على رده،
2: يصدعون،
3: يتفرقون إلى الجنة وإلى النار،
2: يمهدون،
3: يوطئون مواطن النعيم.
2: إخوة الإسلام، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حالة الترقيق في حرف الراء. أي الإخوة المؤمنون، وقد قلنا في حلقة سابقة، إذا كانت الراء في آخر الكلمة وجاء قبلها حرف لين وهو الياء أو الواو، الساكنتين المفتوح ما قبلهما، فيجب أن ترقق حال الوقف.
3: مثال ذلك كلمات قدير وخبير وبصير.
2: وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها كسر أصلي وليس بعده حرف استعلاء، مثل كلمة أنذرهم، فرعون، مريا.
3: كلمة أنذرهم نجد أن هذه الكلمة فيها حرف الراء ساكن، وجاء قبل حرف الراء هذا كسر أصلي وهو الكسر الموجود في حرف الذال، فنجد أن حرف الراء ننطقه في هذه الكلمة مرققا كما تقول القاعدة. كما نلاحظ أن حرف الراء في كلمة أنذرهم لم يأتي بعده حرف استعلاء. أما كلمة فرعون فحرف الراء جاء ساكنا وقبله جاء حرف مكسور وهو الفاء، ولم يأتي بعده حرف استعلاء، فيجب أن نرقق الراء عند نطقنا لكلمة فرعون فنقول
2: فرعون.
3: وأيضا ينطبق هذا الكلام على كلمة مريا، ننطق هذه الكلمات مرة أخرى.
2: أنذرهم،
3: أنذرهم.
2: فرعون،
3: فرعون.
2: مريا،
3: مريا.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى لقاء الغد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الإفاضة من عرفات هي الخروج منه بكثرة، والمعنى المراد: فإذا اندفعتم من عرفات جموعا عديدة فاذكروا الله. وعرفات جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج معظمين ربهم وملبين، والوقوف به أهم أركان الحج، لأن الناس يذكرون فيه الحشر يوم القيامة، حيث يكون الناس يومئذ عراة كما خلقهم الله، متساوين لا يعلو بعضهم على بعض بجاه أو سلطان. والوقوف على عرفات الله يعد موطنا للتعارف بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، كما أنه يعد مكانا للتفاوض فيما فيه مصلحتهم. والمقصود من الآية أن الحجاج إذا خرجوا من عرفات بعد الوقوف بها متجهين إلى المزدلفة، فعليهم أن يذكروا الله عند المشعر الحرام، وذلك في صبيحة مبيتهم بالمزدلفة. هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عن الحج في القرآن. نستمع إلى هذا الحديث للأستاذ علي حسب الله، أعده خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم أيها السادة ورحمة الله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فالحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. وقد كان لكل أمة من الأمم مكان يمتاز بمنزلة دينية ومكانة روحية يقصد إليه المؤمنون لعبادة الله وشكره على نعمه، وإن بعدت أقطارهم ونأت ديارهم. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والبيت الذي جعله الله منسكا للمسلمين يحجون إليه ويذكرون فيه اسمه ويشكرونه على نعمه هو الكعبة المشرفة في مكة، التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل، وعهد الله إليهما أن يطهراها من الأقذار ويعداها لعبادة الواحد القهار. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد كان العرب من عهد إبراهيم عليه السلام يحجون إلى هذا البيت الكريم ليعبدوا الله وحده ويشكروه على جزيل نعمه، ولكنهم مع طول الزمان انحرفوا عن عبادة الله إلى عبادة الأوثان، ونصبوا الكثير منها حول الكعبة، بل أقاموها في بيوتهم وفي منازل قبائلهم، وجعلوا من تقاليدهم في الحج أن يطوفوا بالبيت عراة الأجسام. ثم كان منهم من يخرج للحج من غير زاد، زعما أن هذا من كمال الاعتماد على الله وحسن التوكل عليه، ولا يرى حرجا ولا بأسا في إراقة ماء وجهه بسؤال الناس ما يسد حاجته ويقيم أوده. فلما جاء الإسلام امتن الله على العرب بما هدى إليه أباهم إبراهيم من بناء هذا البيت وتطهيره للعابدين، وبأمره إبراهيم عليه السلام بدعوة الناس إلى حجه وأداء ما شرع من المناسك عنده. فقال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي هذه الآية الكريمة اعتراف بحرمة هذا البيت وإقرار لما اعتاده العرب من الحج إليه. وفي السنة الثالثة من الهجرة على أرجح الأقوال نزل النص الصريح بوجوب الحج على القادر من المسلمين، إذ نزل قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي السنة السادسة من الهجرة بين الله تعالى للناس أحكام الحج وآدابه، حيث أنزل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إلى آخر الآيات. وكان من تلك الآداب ما ذكر في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فوقت الحج في هذه الأشهر الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، ومن نوى فيهن الحج فعليه أن يحرص كل الحرص على اجتناب الرفث والفسوق والجدال. أما الرفث فهو ما يكون بين المرء وزوجه من المتعة ومقدماتها، وأما الفسوق فهو تجاوز حدود الدين بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه. واجتناب الفسوق على هذا النحو يتضمن الاهتمام بحسن معاشرة الناس وعدم إيذائهم أو الإضرار بهم. وأما الجدال فهو المحاورة بقصد التغلب، والنهي عنه نهي عن الخلاف والتنازع وما يثير حقدا أو ضغينا. وفي الآية بعد هذا حث المسلم على انتهاز الفرصة لتهذيب النفس وتزكيتها بالطاعات وفعل الخيرات، فإن ذلك خير ما يتزود به المؤمن لدنياه وأخراه. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولما فتح الله على المسلمين مكة في السنة الثامنة من الهجرة أزال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان المشركون قد نصبوه على جدران الكعبة أو وضعوه في جوفها من الأصنام. وفي السنة التاسعة أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ثم بعث في أثره عليا رضي الله عنه ليبلغ الناس في الحج ما نزل أول سورة براءة، وأمره أن ينادي في الناس تطبيقا لما نزل: ألا لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولم يحج غيرها حتى قبضه الله إليه، وفيها علم الناس المناسك عملا، وخطب خطبة ودع فيها الناس، وعلمهم كثيرا من أحكام الإسلام وقواعده. ونرى من هذا أن الإسلام أوجب الحج خالصا من شوائب الشرك ومظاهر الفساد، ومشتملا على حكم سامية تتعلق بتزكية النفوس وربط القلوب، فلم يوجبه إلا على القادر الآمن على نفسه وماله. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتهادى ماشيا بين ولديه يريد الحج، فسأل عنه، فقيل إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن أن يعذب هذا نفسه، احملوه على بعير. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس ما يقتاتون، حتى نزل قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومنع الإسلام طواف العراة، ونهى عن الرفث والفسوق والجدال. وإذا كان من مناسك الحج ما تخفى حكمته على بعض الناس ولا تدركه عقولهم، فذلك نهاية الحكمة في باب العبادة التي لا يقصد بها إلا امتثال أمر الله تعالى. ولهذا نرى الحاج يخرج من بلده ويفارق أهله وخلانه، ويتحمل متاعب السفر، وينفق ما يستطيع إنفاقه من مال، لا لرحلة كشفية ولا لنزهة ومتعة دنيوية، بل يفعل كل ذلك مستجيبا لأمر الله وحده، ومبتعدا عن الأهواء والأحقاد وأسباب اللهو ومظاهر الترف، ومقبلا على عمل الخير، ويؤدي مناسكه في بقعة بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرق منها نور الإسلام، وجاهد فيها الرسول وأصحابه في سبيل الحق، وأوذوا وصبروا، فيعود وقد طهرت نفسه وامتلأت بذكريات محبوبة تدفعه دائما إلى الخير والجهاد والتضحية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم أعزائي المستمعين إلى هذا الحديث تحت عنوان الحج في القرآن الكريم للأستاذ علي حسب الله، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل. تمام 10 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد سعدتم في الفترة السابقة بالزميل فؤاد حسان، وهذه فترة جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. دائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
0: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: هل يجوز لي أن أشترك مع 3 أشخاص في ذبح بقرة في الأضحية ويكون نصيب كل واحد الربع؟ وهل يجوز أن يشترك 2 في ربع واحد؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اتفق الفقهاء على أن الأضحية لا تكون إلا من الأنعام: الجمال والبقر والجاموس والأغنام والماعز، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط في الذبيحة التي تجزئ في الأضحية أن تبلغ سن التضحية، ففي الجمال يكون سنها 5 سنوات أو أكثر، وفي البقر أو الجاموس يكون سنها 2 سنين أو أكثر. ويرى بعض العلماء أنها إذا كانت وفيرة اللحم بأن بلغ وزنها قبل الذبح 350 كيلو جراما أو أكثر فإنه يجوز التضحية بها. وفي الأغنام يكون سنها 6 أشهر فأكثر، وفي الماعز يكون سنها 1 سنة فأكثر. ويشترط أيضا أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تنقص الشحم أو اللحم. هذا والخروف الواحد أو الجدي الواحد يذبح عن شخص واحد وأهل بيته فقط. فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا وقال: بسم الله، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. والواحد من الإبل أو البقر أو الجاموس يجزئ عن 7 وأهل بيتهم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، فإذا أراد 4 أشخاص الاشتراك في ذبح بقرة كبيرة كأضحية على أن يكون نصيب كل واحد منهم الربع فهذا جائز، لأنه إذا جاز الاشتراك بالسبع فجواز الاشتراك بالربع أولى لأنه أكبر من السبع. وإذا أراد شخصان من أسرتين منفصلتين الاشتراك في ربع واحد في البقرة الكبيرة على أن يقسم بينهما مناصفة فإن هذا لا يجوز في الأضحية، لأن نصيب كل واحد منهما سيكون نصف الربع وهو ثمن الذبيحة، وأقل ما يجوز الاشتراك به في الأضحية الكبيرة هو السبع، والثمن أقل من السبع فلا يجوز التضحية به. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إن اشتراك 4 أشخاص في ذبح بقرة كبيرة في الأضحية على أن يكون نصيب كل واحد منهم الربع جائز شرعا ولا حرج فيه، وأن اشتراك 2 من أسرتين منفصلتين في ربع واحد مناصفة بينهما كأضحية لا يجوز شرعا، لأن نصيب كل واحد منهما سيكون الثمن، وأقل ما يجوز الاشتراك به في الذبيحة الكبيرة كأضحية هو 7. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: أما الرسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: إذا هل هلال ذي الحجة بدأنا نسمع بعض الأشخاص يشكك في صيام هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ويقول يكتفى بيوم عرفة فقط، وصيام هذه الأيام في رأي هذا الشخص بدعة، ونرى بعضا آخر يقول بصحة صيام هذه الأيام، فما صحة ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله ورحمته التي يفرح لها المؤمن ويسعد هو عودة أيام الطاعات ومواسم العبادات، وهو في عافية وصحة لاستقبالها

0: هي عشر ذي الحجة، وقال تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وعن سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار وابن حبان. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه الإمام البخاري. أيها السائل الكريم، إن أعمال الخير في هذه الأيام العشر ثوابها عظيم عند الله عز وجل، ويكفي أيام العشر شرف أن العلماء اختلفوا هل الأفضل العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان لولا ليلة القدر. فاغتنمها فرصة للعبادة ولا تكسل فيها عن طاعة الله. صيامها مستحب، قال النووي: صيامها مستحب استحبابا شديدا. واغتنم فيها صدقة، وأكثر من تلاوة القرآن وفعل الخيرات، وأكثر فيها من صلة الرحم، واجعل لك نصيبا من قيام الليل. وأعظم يوم تصومه فيها هو يوم عرفة، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم. والله أسأل أن يوفقنا فيها لأعمال الخير، فهو المعين والموفق، والله أعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما نشكر لضيفنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تفويض الأمر إلى الله وحسن الظن به وانتظار الفرج منه من سمات العارفين بالله، وذلك لأن الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين، ولأن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، والبشر جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى.
3: وأنت الواحد الأحد المعجبين.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:15. فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية والتي يقدمها الزميل خالد عبد القادر الزنفلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي جعل محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وجعل سنته طريقا لدخول الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمحبة النبي العدنان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرًا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن أنت مظهرًا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبر. لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة من على وجه الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد العكمي بقرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ إبراهيم راشد، ومتحدثا فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته، أنزله الحق تبارك وتعالى على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به فقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبع

واصبر على ما أصابك.

أنكر الأصوات لصوت.

0: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صورة سلامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاهروطي، والتي كانت خير بداية لفكرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد الكبير بقرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العلم بالله عز وجل. فقيل له: يا رسول الله، نسأل عن العمل فتجيب عن العلم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. إخوة الإيمان، ونتابع مع فقرات هذه الأمسية الدينية، ونستمع إلى هذه الكلمة من الشيخ عبد الحليم تميم أحمد، مدير إدارة أوطار شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا رب، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. لك الحمد يا رب، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا من اعترف بوحدانيتك جميع الكائنات، يا من نطق بوحدانيتك جميع الموجودات. فالسماء دائما تقول: سبحان من رفعني بقوته وأمسكني بقدرته فهو ركني وعمادي. والأرض دائما تقول: سبحان من بسط كل شيء ومهد مهادي. والبحار دائما تقول: سبحان من أجراني وأسال مائي. والمذنب به يقول: سبحان من اطلع علي في المعصية فرآني، فلما رآني سترني وغطاني، فلما تبت إليه تاب علي وهداني. والعارف به يقول: سبحان من دلني علي فإليه مرجعي ومآلي. أحبتي في الله، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو السراج المنير، من تمسك به نجا. له آداب وله عظات وله عبر، أنزله ربه جل وعلا رحمة وشفاء للمؤمنين. يقول ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيجب علينا أن نتدبر وأن نتعظ وأن نتأمل في آيات الله جل وعلا. من تمسك به نجا. ومن ابتعد عن شقي والعياذ بالله. علموا أولادكم القرآن، احرصوا على طاعة الله، فطاعة الله في القرآن، الرحمة في القرآن. حينما يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم لنبيه ومصطفاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عدم وجود الحرج في صدرك من حكم رسول الله مقام إيمان. التسليم المطلق لحكم رسول الله مقام إحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالقرآن طاعة، القرآن تدبر، القرآن عظة. أنت بحرصك على أن يكون ولدك من حفظة كتاب الله فيه النجاة لك وله يوم القيامة. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام علي: وحق الله أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قولوا جميعا: اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، أمنها بأمانك وارعها برعايتك، واحفظها بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهابا لهمومنا وجلاء لصدورنا، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا وعلى الصراط ويوم القيامة شفيعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ عبد الحليم تميم أحمد، مدير إدارة أوقاف شرق الزقازير، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد الكبير بقرية الشبانات مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. إخوة الإيمان، يقول رحب الصالحين: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من باب بر الرجل بأبيه. وذلك أن الملك الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه يقول له: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليه. فيكون المرء سببا في ذكر اسم أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم أنواع البر والإحسان. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعطرا، لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة، لا تنتهي أبدا ولن تتغير، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع وأقف الضراعة ونستمع إلى هذه الامتهانات والمدائح النبوية من المتهم الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. بسم الله.

0: وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، والذي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب المسجد الكبير في قرية الشبانات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكان معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، ومتحدثنا الشيخ عبد الحليم تميم أحمد. وكان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. ولكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، إن البقاع الشريفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لها تاريخ حافل في الدعوة إلى الله تعالى منذ لحظة الميلاد الأولى لخلافة الإنسان في هذه الأرض، بنزول سيدنا آدم عليه السلام وبداية رحلة الإنسان على هذه الأرض. ولقد استبقى الله تبارك وتعالى آيات ظاهرة في هذه الأماكن لتكون دليلا على المواقف الإيمانية التي حدثت عليها، كي تذكرنا بهذه المواقف، وكي تظل العظة والعبرة فيها حية دائمة على مر الزمان يعتبر بها المؤمنون، وتزيدهم إيمانا مع إيمانهم. وعظمة هذه الأماكن بما عظمها الله به من نزول الرحمات والبركات والمغفرة وواسع الفضل من الله تعالى على البقاع الشريفة.

أيها الإخوة المؤمنون، البقاع الشريفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حدث فيها من مواقف إيمانية هي دعوة صريحة إلى إحياء قيم مفقودة في حياتنا المعاصرة، من أهمها التضحية والفداء في سبيل إقامة الدين الحق الوسطي في نفوسنا ونفوس أولادنا ومجتمعنا. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. من القيم الإيمانية التي تبعثها فينا الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعظيم أوامر الله تبارك وتعالى، فمن عظم أمر الله عظم الله شأنه ورفع منزلته. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صدق الله العظيم. كذلك منها حسن الأخذ بالأسباب الذي هو من حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. فكما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن بالغيب، فقد كلفنا بالأخذ بالأسباب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من أهم القيم الإيمانية التي تبعثها فينا الأماكن المقدسة قيمة المواصلة دون إحباط أو يأس. إنها صور إيمانية في قيم مباركة يهدي بها الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين.

0: من لي بحجي قد أعان وسدد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، من صور رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن من عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها الأجر ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما. ومن هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فما أجمل أن يغتنم المسلم هذه الأيام المباركة بالذكر والأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى.

0: حتى أحج ملبيا وموحدا، حتى أحج ملبيا وموحدا.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: يا أرض

No!

نور العيون وللقلوب طبيب. للأرض محمد، في الأرض أحمد، في الأرض محمد، في الأرض أحمد، في الأرض محمد، في الأرض أحمد، وفي السماء وفي السماء.

في الأرض محمد حبيب شفيع ضمير

0: وفي السماء محمود. عند الإله مقرب محبوب. قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه لغوب.
1: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أروى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورتي الكهف والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا

أظلم ممن افترى

Once

المهتدى.

وتحسبهم أيقاظا.

أَمْرَهُ

سيقولون.

ويقولون سبعة وثامنون

Ne yapacak?

واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت

السماوات والأرض أبصر به

Oh.

وقل الحق

يشوي الوجوه بئس الشراب.

Und nicht!

تعلون فيها من أساور من ذهب

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

فقدرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

0: وقدرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر
1: وكان له ثمر

ودخل جنته وهو ظالم

رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك

فإذا جاءت الطامة الكبرى

وبعثت الجحيم لمن

Thank you.

Yes,

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة كانت من سورتي الكهف والنازعات. بمشيئة الله عز وجل، قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، والتلاوة من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل وعند منتصف الليل يقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف الليل بربع الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة من صور الفرقان والعلق والقدر للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مطرف بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعلى الدرجات وأرفع المنازل التي يظفر العبد بها في الدنيا والآخرة هي رضوان الله تعالى. هذا الرضوان يعني بلوغ العبد درجة عالية في الطاعة والعبادة، ولا يبلغ العبد هذا إلا إذا ضحى بكل غال عنده من أجل إرضاء الله وحده. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلا يبالي العبد المؤمن بإرضاء أحد على حساب دينه ولا على حساب مرضات الله ورسوله. فدلت الآية السابقة على حرص المؤمن بالله واليوم الآخر على إرضاء الله وحده، فإذا أرضى الله بأفعاله وأقواله أسعده الله في الدنيا أو في الآخرة، وكانت له جنات تجري من تحتها الأنهار يتنعم فيها نعيما دائما لا يتغير ولا ينقطع. وأشار آخر الآية على فلاح هؤلاء الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك تضرع سيدنا مطرف بن عبد الله إلى ربه العظيم بأن يرضى عنه. وقد علمنا في هذا الأثر أمرا مهما خلاصته أن عفو الله سبحانه قد يمتن الله به على بعض عباده الذين لم يظفروا برضوانه. ولهذا قال سيدنا مطرف: يا رب، إذا لم ترضى عني فلا تحرمني عفوك. وقد أفاد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العفو، وذلك في أجمع دعاء علمه النبي للسيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أن تقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فما أجمل أن يكثر المسلم من هذه الدعوات المباركات، وخاصة في هذه الأيام التي يقبل فيها الدعاء ويضاعف فيها الأجر.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا مطرف بن عبد الله رضي الله عنهما داعيا رب العزة سبحانه بالرضا ثم بالعفو. لكن نتعرف إلى أهم علامات رضا مولانا العظيم سبحانه عن عباده.
2: العلامات كثيرة، نذكر منها أولا تيسير العبادات والطاعات. فمن وجد نفسه دائما على طاعة فليدرك أن الله تعالى يحبه ويرضى عنه. ثانيا الإكثار من أعمال الخير والبر، وخاصة في هذه الأيام التي يضاعف الله فيها الأجر أضعافا مضاعفة. فأعمال الخير والبر التي يستفيد الناس منها إذا أكثر العبد منها دل ذلك على مرضاة الله عنه. وثالثا البعد عن المعاصي والسيئات وكفة الأمور التي تغضب الله عز وجل، فلا يقع في المعاصي إلا من ظلم نفسه وعميت بصيرته وساء عمله وقلت عبادته وجفت منابع الخير عنده. رابعا، إرضاء الوالدين من علامات رضا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين، رواه البزار بسند حسن. خامسا، من علامات الرضا الإلهي انشراح الصدر وراحة البال وسعادة النفس.
1: يا أستاذنا الكريم، لكن يتساءل كثير من الناس عن الأعمال التي بها يصل العباد إلى رضا الله سبحانه ورضوانه.
2: الأعمال كثيرة ومتنوعة وميسورة، ونذكر منها ما يلي: أولا، المحافظة على العبادات والطاعات، فهي أفضل شيء يحبه الله، لقوله تعالى في الحديث القدسي المروي في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثانيا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بطريقته ومنهجه والتمسك بهديه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثالثا، التقوى وخشية الله في السر والعلن، فأهل التقوى تفتح لهم أبواب الجنة ويخلدون فيها، وقد قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

دكتور الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بالأضحية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن حكم الأضحية. واتفق الفقهاء على أن الأضحية تطلق على ما يذبح من بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. واختلف الفقهاء في حكمها، فجاب جمهور الفقهاء لأن الأضحية سنة، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.
2: سنة مؤكدة يا دكتور.
3: نعم.
2: وبماذا استدل الفقهاء على ذلك؟
3: هؤلاء استدلوا على أن الأضحية سنة مؤكدة بأدلة متعددة. منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أجزاء بدنه شيئا. وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم، فجعل الأمر مبنيا على إرادة الإنسان، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر في قوله صلى الله عليه وسلم وقال: فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي. كما ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر كان لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجبا. وهذا الفعل يدل دلالة واضحة على عدم وجوب الأضحية، لأن الثابت أن بعض الصحابة كانوا لا يضحون ومع ذلك لم يثبت أن واحدا أنكر عليهم عدم فعلهم.
2: حضرتك قلت الآن أن بالنسبة للذي سيقوم بأداء الأضحية أنه عليه ألا يقص الأظافر أو يحلق ذقنه.
3: نعم.
2: إذا فعل هذا هل عليه شيء؟
3: هذا على سبيل الاستحباب يا دكتورة، وليس على سبيل الوجوب.
2: يعني ليس عليه شيء.
3: ليس عليه شيء، نعم. من خالف ذلك ليس عليه شيء.
2: ومن الذي خالف جمهور الفقهاء في هذه الآراء؟
3: الذي خالف الفقهاء في ذلك ولم يقل بأن الأضحية سنة مؤكدة، بل قال إنها واجبة، والإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. واستدل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية. ومطلق الأمر هنا للوجوب. وفقهاء الحنفية يقولون بأن الأضحية واجبة على كل مستطيع، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الشاة الواحدة تجزئ عن فرد واحد، وسبع البقرة والناقة تجزئ عن شخص واحد أيضا.
2: يعني سواء يجوز طبعا الأضحية في سواء جج أو خروف أو بقرة أو جمل. بالنسبة للأعمار يا دكتور، الجدي بيكون عمره كم؟
3: الجدي يكون عمره

0: سنة،
1: ايوه، والخروف
0: والخروف 6 أشهر، والبقرة
1: وداخل في السنة، يعني كأنه يعني سمين بحيث ان هو داخل في السنة. ده بالنسبة للشاه وال
0: لا بالنسبة للجدي سنة يا دكتورة.
1: ايوه انا بقول للشاه، الشاه
0: ما
1: يا
0: هو الشاة
1: دكتور.
0: تطلق على إيه؟ على الخروف.
1: ايوه انا بقول لك الخروف ست
0: الخروف
1: شهور
0: 6 أشهر،
1: داخل في
0: الخروف
1: السنة.
0: يا دكتور الخروف 6 أشهر،
1: ايوه، والبقرة
0: والبقرة 2 سنين ويكون داخلة في الثالثة،
1: والإبل.
0: والجمل يكون 4 سنين وداخل في الخامسة.
1: بالنسبة للأضحية يا دكتور، هل يجوز إن تعدد النوايا في هذه الأضحية؟ يعني
0: إذا
1: مثلا
0: كانت النوايا
1: يجوز،
0: واحدة يعني النوايا في سنن مثلا،
1: لا يعني كلها مثلا في الآخر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى،
0: ما هي تقرب
1: يعني
0: الله سبحانه وتعالى بس.
1: مثلا الصبع عقيقة، وصبع أضحية، وصبع مثلا شيء تاني تقرب إلى الله، ندر مثلا، فهل يجوز تعدد النوايا في أضحية واحدة؟
0: يا دكتور ما دام النوايا درجة واحدة يعني
1: أي
0: كله سنن أمور مستحبة، يبقى إيه تعتبر نية واحدة.
1: نعم، متى لا يجوز؟
0: متى لا يجوز؟ إذا كانت سنة وفرض.
1: إيه مثل ماذا الفرد؟
0: النذر مثلا.
1: النذر بيعتبر فرد؟
0: النذر طبعا فرض واجب، واليوفوا نذورهم. والحديث من نذر أن يطيع الله فليطيع.
1: يعني لو إنسان نذر إن هو هيذبح، لا يجوز إن هو يدخل في سبع البقرة مثلا.
0: نعم
1: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سور الفرقان والعلق والقدر للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وسبح بحمده وكفى به بذنب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى.

الرحمن الرحمن فاسأل به خبير.

الرحمن فاسأل به خبيرا.

one

وعباد الرحمن.

سجدا والذين يقولون ربنا اصرف

Amen.

سجدا والذين يقولون ربنا اصرف

الإيمان.

حسنت مستقرا

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق

إن إلى ربك رجعا.

إلى ربك الرجعى.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القادم.

ليلة القدر خير من ألف شهر.

ليلة القدر خير من ألف شهر، فنزل

0: sveglio. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سور الفرقان والعلق والقدر للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أهل الإيمان يتوافدون من كل مكان إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لكي يسعدوا بأداء فريضة الحج وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهم يرفعون شعار لبيك اللهم لبيك، لبيك يا رب الحجيج، جموعهم وفدت إليك ترجو السماحة في رضاك وتبتغي الزلفى لديك، لبيك والإنعام والإفضال من نعمى يديك، لبى لك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك.

0: تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهرب منه الشياطين. فما أجمل الذكر الحكيم يتلى في الآفاق. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية السابعة من سورة الأحزاب وحتى ختام السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

الله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقول

لا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتم

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وتخشى الناس والله أحق أن

لا يكون على المؤمنين حرج. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.

الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

جديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن

0: بالبينات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورة الأحزاب برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بمشيئة الله عز وجل سوف يواصل الرحلة المباركة في حوالي الثالثة. ساعتنا الآن 1:30 إلا دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم. من علق أمله بالله عز وجل حقق الله أمله وأجاب طلبه وبلغه مناه وأسعده في دنياه وفي أخراه. فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله عز وجل له في كل حكمة، له في كل شيء حكمة قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. تبارك اسمه وعز جاهه. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 21 من سورة الأحقاف وحتى الآية 26 من سورة الفتح للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

يستهزئونهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

لهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

شيطانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

بِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

أو عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما

0: وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من الآية 21 من سورة الأحقاف وحتى الآية 26 من سورة الفتح للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:04 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ محمد الصيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِلَّا

الله الله أكبر، سبحانه وخالق.

لكم. وإن عدتم عدتم.

الخير. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار

وكل شيء فصلناه.

شراوة جنس فمن

ونخرج له يوم القيامة كتاباً.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل

ومن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ محمد الصيفي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:25 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ إبراهيم محمد عبد الغني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الغيب. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الشورى للقارئ الشيخ إبراهيم محمد عبد الغني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ جمال السيد حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ جمال السيد حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك. أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:04. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يبدأ الترتيل من أول سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.